أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل

برحمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: أتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من نور النبوة من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتابي النمار أو العباء، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، كان أول من سن القتل. متفق عليه. وعن أبي مسعود: عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه للإذاعة الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز.

كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ

جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم

وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض

أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون

لمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

0: ونذر
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

0: ونذر.
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر.

وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل

وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد،

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ فهد الكندري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ فهد الكندري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مشأمة عليهم نار مؤصدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فاصطب وإلى ربك فارغب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب،

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همنا وغمنا، واجعله قائدا لنا إلى رضوانك وجناتك يا رب العالمين. اللهم اشدد به أمرنا، وارفع به ذكرنا، وضع به عنا وزرنا وإصرنا، واجعله في الآخرة ذخرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم ذاكرين، وبه عاملين، وللنعماء شاكرين، وفي الضراء صابرين، وللفرائض مؤدين، وبرسولك صلى الله عليه وسلم مقتدين، ولسنته متبعين، وبالأعمال مخلصين، وبالآيات موقنين، وبالطاعات آمرين، وعن المعاصي زاجرين، وبالقسط قائمين، وبالنهار صائمين، وبالليل قائمين، وبالجنان فائزين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم حسن بالقرآن أخلاقنا، ونور به قلوبنا، واستر به عيوبنا، وفرج به كروبنا، وأصلح به ذات بيننا، وانصرنا به على من ظلمنا، واجعله لنا شافعا معينا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا

0: أحاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارفعنا ولا تضعنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة مأوانا وفي صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم.
1: السادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة، وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: في معية الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وردت كلمة مع مرتبطة بالله تعالى في القرآن الكريم نحو 38 مرة، وجاءت بصيغ مختلفة. مع الله، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم. ومعي، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ومعنا، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ومعهم، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وغير ذلك. وجاءت المعية الإلهية بمعان متعددة، أهمها معية الله تعالى لجميع مخلوقاته: وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. ومعية الله الخاصة لملائكته وأنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين. وارتبطت هذه المعية الربانية الخاصة بشروط متعددة: التقوى، إن الله مع الذين اتقوا، والإحسان، وإن الله لمع المحسنين، والصبر، واصبروا، إن الله مع الصابرين، والإيمان الصادق، وأن الله مع المؤمنين. وفي سورة المائدة يشير القرآن الكريم إلى 4 أعمال تضمن معية الله لعباده، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتم

0: أخذتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. وأصل المعية في اللغة المصاحبة والاجتماع في الزمان والمكان والمعنى والرتبة في الشرف، وأثرها على واقع الإنسان في حركته وفي حياته يمتد من المراقبة إلى التأييد والهداية، إلى التوفيق والمحبة والرعاية، حيث مقام المعية الإلهية ثمرة للإيمان والجهد والاطمئنان لله تعالى. ولا نصيب من هذه الطمأنينة والسكينة والمصاحبة إلا لمن أسلم وجهه لله وعمل صالحا وقال إنني من المؤمنين. في هذه الحلقة نستعرض مفهوم المعية الإلهية، نتساءل عن معنى أن يكون الله تعالى معنا بالعلم والإحاطة وبالمنة والفضل والمصاحبة والإحسان، وعن ثمرات هذه المعية في حياتنا وبعدها، ثم عن دلالات معنى معية الله كما وردت في آيات القرآن الكريم ونماذجها المتعددة. نسأل الله أن يكون دائما معنا وأن نكون دائما بمعية الله. أهلا ومرحبا بكم السادة والسيدات المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة التي نحاول أن نستشرف فيها أن يكون الله سبحانه وتعالى معنا، وأن نكون أيضا مع الله في حركاتنا وسكناتنا. أرحب بضيفي هذه الحلقة من العلماء والأساتذة الأجلاء، فضيلة الأستاذ الدكتور أنس أبو عطا عميد كلية الشريعة في جامعة البيت، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد المفتي أستاذ الشريعة في جامعة البيت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور أنس، يا مرحبا بك.
1: مربحا مربحا بكم، حياكم الله.
0: وحياك الله، ونحن أسعد ما نكون في لقائك في هذه الحلقة من برنامج فكر وحضارة.
1: لي الشرف ولي السعادة في ذلك سيدي.
0: سيدي، ماذا يعني مفهوم المعية؟ ماذا يعني أن يكون الله سبحانه وتعالى معنا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى ربي وبارك وسلم على سيد رسول الله
0: اللهم
1: وآله وصحبه أجمعين. رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا.
0: اللهم آمين.
1: سيدي الأستاذ الفاضل النبيل أستاذ حسين، أشكر لك والإذاعة الأردنية المقدرة على هذا التشريف لي بهذه المشاركة، وأقدر لكم ذلك.
0: مرحب بك دائما يا دكتور أنس، أهلا وسهلا
1: الله
0: فيك.
1: الله يرضى عنك. وأنا سيدي دكتور حسين الشكر لك شكران، شكر على تشريفي بهذه المشاركة، والشكر على اختيار هذا العنوان لموضوع في ظني يرسم لنا الخريطة الاستراتيجية في العلاقة مع الله، بل إن هذا العنوان يضبط البوصلة لحياة الإنسان، لأننا نؤمن بقناعة واضحة محددة أن التأصيل السليم للمعلومات يضبط المعمولات، والتقعيد للتصورات يضبط لنا وينظم لنا التصرفات. نحن سيدي أستاذ حسين أكاديميا نرى العلوم ثلاثة، العلوم ثلاثة.
0: نعم.
1: العلم بخلق الله، وهذا ما يتصل بمعارف الناس من الكيمياء والهندسة والفيزياء وإلى آخره، والعلم بحكم الله، أحكام الشرعية من واجب ومندوب وحرام ومكروه وحلال، والعلم بالله، وهذا العلم بالله هو خيرها وأفضلها وأزكاها وأرقاها. وهذا العلم بالله للأمانة والموضوعية كثيرون، بل إن معظمنا قد قصر في العلم بالله الذي قال عنه الله فاعلم أنه لا إله إلا الله.
0: لا إله إلا الله.
1: والعلم بالله سيدي أستاذ حسين والزميل الدكتور محمد،
0: نعم،
1: لدينا الآن المذاهب التي غاصت وتعمقت في مدينة

0: بمذاهبها العقدية للأسف كثيرون منها أشغل الناس وحرف البوصلة في العلاقة مع الله، بل أدى هذا الانحراف في التعامل مع أسماء الله وصفاته العلى إلى إحداث هذا الشرخ بين الناس في التفسيق والتضليل والتكفير. والأصل أن العلم بلو أنا أمهد بحديثي عن معية الله،
1: نعم،
0: الأصل أن هذه المعية التي تحمل في ظني ثلاثة معاني من العبد مع الله، تحمل معنى الثقة، التفويض، التسليم، وتأتي من الله نحو عباده جل جلال الله بمعنيين، بمعنى عام وهو العلم والقدرة، ومعنى خاص سنتكلم عنه بعد قليل وهو الرعاية والعناية. هذا العلم بالله بهذه العلاقة بين العبد وربه والرب وعبده نحتاج أن نضبطها في بوصلة العلم بالله ضمن ثلاث مراحل.
1: قبل هذه الثلاث مراحل يا دكتور أنس اسمح لي في سؤال. قلت أن البوصلة تنضبط في ثلاث مستويات: الثقة بالله، والتسليم لله،
0: والتفويض لله.
1: والتفويض لله، ماذا يعني ذلك؟
0: يعني ذلك أنك يا عبد الله عندما تتعمق، وهذا ما كنت سأشير إليه في هذه المسألة بهذه المحطة بالذات،
1: نعم،
0: أن العلم بالله في التعامل مع أسماء الله وصفاته العلى التي أشغل الناس عنها بين معطل ومجسد وبين وبين وبين، أن نتعامل مع أسماء الله فيما يحقق هذه المعية في ثلاث مراحل، في ثلاث محطات: التعمق، التعلق، التخلق. عندما يتعمق الإنسان، يتعمق الإنسان في دلالات الاسم، لنقل مثال هكذا الآن سريع، مثلا اسم الله المهيمن. المهيمن في أصله اللغوي تعمقا يأتي من الإحاطة، حتى لما يقرأ أحدنا في كتب الفقه القديمة يقرأ أن المحرم في العمرة والحج يجوز له أن يلبس الهميان اللي هو الكشاط الحزام،
1: صحيح،
0: يحمل معنى الإحاطة. فاسم الله المهيمن عندما نتعمق به أنه الإحاطة، فيأتي المعنى في عروقنا وفهمنا ووجداننا أن اسم الله المهيمن يحمل معنى الإحاطة علما وقدرة وحكمة. يأتي تعلقنا بالله بمعية الله، فيأتي هذا الاطمئنان، هذا التفويض، هذه الثقة والتسليم، أنك مع الله بأمان، أنك مع الله بهذه الثقة والمقبولية. عندما ترى أن اسم الله اللطيف واللطف في اللغة هو التدبير الخفي، فتؤمن تعمقا باسم الله اللطيف، إذا تؤمن بهذه المعية أن ما يجري لك من أقدار الله، من حكم تشريع الله، تؤمن بها أنها معك، فيأتي قبولك ويقينك بمعية الله ثقة تفويضا وتسليما. حتى أن أخي دكتور حسين عند العرب لما تكلموا عن معنى أو جذر كلمة اليقين في اللغة قال عندهم يقن الماء، والماء إذا يقن أي أن الماء بات صافيا نقيا لا حراك فيه، فأصبحت المعلومة بمعية الله يقين ثابت في قلبك يا عبد الله، فيأتي هذا القبول والاستسلام والتسليم. ولذلك لما يأتي نخذ لقطة قرآنية في في في في سورة القصص، في قصة موسى، عند ولاحظ هذه اللقطة القرآنية لما هرب موسى مع قوم مع بني إسرائيل وكاد أن يدركهم فرعون وجنوده، فقال القرآن على تلك اللقطة: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. شوف إيمانه
1: كلا
0: بهذه قال، وهذا يأتي الرفض مع الاستنكار، قال كلا إن معي يا ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. إذن هذا اليقين أخي،
1: الثقة واليقين بالله
0: والتسليم بأمر الله، بهذه الثقة بهذا التسليم والاستسلام التي أتت أخي حسين دكتور حسين بعد أن تعمقنا في دلالات الأسماء ومعانيها، فيأتي هذا العلم بالله يقينا استسلاما تفويضا. وقس على ذلك بقية الأسماء: الحكيم الذي يحكي بمعنى أن التدبير جاء متقنا. لذلك لما سئل موسى من قبل فرعون قال: من ربكم يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا الشعور بالمعية شعور أمان، شعور اطمئنان. وبالتالي أنا

أتصل معك إلى أن هذا الشعور الذي أتى به هذا الفهم لدلالات أسماء الله، وخذ بها الحكيم الرشيد الشكور،

0: لكن هذه المعية أخي دكتور حسين،
1: نعم.
0: هذا الشعور الذي جذر في عبد المسلم، وأنا يعني تأذن لي أن أقول في هامش مقدمتك التأصيلية المتميزة، وقد ذكرت أن المعية من قسمين، تأذن لي أن أتفصل وأتطاول تكرما منك علي أن أضيف قسما ثالثا.
1: تفضلي سيدي.
0: فالمعية العامة التي تكون من الله لكل خلقه، معية العلم والقدرة. النوع الثاني التي أشرت إليها سيدي دكتور حسين، وهي المعية الخاصة، ولكني أرى المعية الخاصة هنا تتعلق بفئات محددة. معية الخاصة للمظلوم، حتى المظلوم الذي قد لا يكون مؤمن، فإن الله معه في ما ظلم به فينصره الله. معية الإنسان في بعض الأذكار والتصرفات، لما يخرج المسلم أو الإنسان في سفر يقول اللهم أنت صاحبه في السفر، هذه معية خاصة. ثم تأتي المعية التي نرجو أن ندخلها، وهي معية خاصة الخاصة التي ذكرتها أخي حسين، إن الله مع الذين اتقوا وهم محسنون. هذا الشعور بهذه المراحل الثلاث تؤدي، وهذه
1: ما الفرق هنا يا دكتور بين المعية، بين الأصناف الثلاثة؟ الله سبحانه وتعالى معنا، كلنا، مع كل البشر، محيط بنا، رؤوف بنا، والله سبحانه وتعالى مع أصناف محددة ذكرتها، في خاصة وفي الخاصة الخاصة. ما الفارق هنا؟
0: الفارق سيدي في حجم العلاقة بين العبد وربه في هذه المراحل الثلاث. عندما نتكلم عن معية عامة، نتكلم عن علم وقدرة من الله ورحمة عامة من الخالق لخلقه، ويأتي هنا فهمنا لاسم الله الرحمن. الرحمن هنا رحمة الله لكل الخلق، إنسهم وجنهم، مؤمنهم وغير مؤمنهم. هذه الرحمة التي نثرها الله لعباده حتى لغير المسلمين، فإنها قد شملت هؤلاء الخلق أجمعين. أما الرحمة الخاصة التي تتعلق بسبب، الله عز وجل ينصر المظلوم لأنه في موضع ظلمه يحتاج إلى معية من العدل، اسم الله العدل، فينصره الله بعدله لهذا العبد. يأتي فهمنا لمن هو في حالة الكرب، لذلك لدينا قاعدة أن من أسباب استجابة الدعاء دعاء المكروب، حتى لو كان غير مؤمن، من دعا الله ولجأ إليه وهو مكروب في حالة كرب، فإن الله بمعية نجدته في تلك الحالة يؤيد وينصر. أما المعية الثالثة التي هي الخاصة التي نفهمها من حديث نبينا اللهم صل عليه في الحديث القدسي، قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم قال بعدها ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، ثم ذكر بصره، ثم قال وإذا سألني لأعطينه. هذه المعية التي نفهمها بمسارين، وهي على فكرة المعية هنا تأتي تكليفا وتشريفا أخي حسين.
1: نعم.
0: دكتور حسين.
1: نعم.
0: تأتي معية الله تكليفا وتشريفا، تأتي تشريفا أن الله معه، وتأتي تكليفا في فهمنا لمفهوم كنت سمعه بصره أنه يحفظ هذه الأعضاء ألا تقع في المعاصي، فتأتي معية الله حافظة له من الوقوع في المعصية، كما قال يوسف عليه السلام لما أتت المرأة قالت هيت لك، قال معاذ الله إن صح. ربي أحسن مثواي. إذا يأتي هذا، وبالتالي أنا أنظر أخي دكتور حسين إلى مقطع أو لقطة أو قطعة فسيفسائية في هذه المنظومة المتعلقة بمعية الله، أن التعامل مع الله في معيته تضبط سلوك المسلم في ثلاث محطات: التطهير، التطوير، التعطير. أما التطهير فإنه بمعية الله الذي يرى الله في سلوكه، الله السميع، الله البصير، الله ناظر إليه مطلع عليه، فيجنب نفسه الوقوع في الحرام، فطهر نفسه جوانحه وجوارحه أن تقع في الحرام. ثم ارتقى إلى التطوير، أنا أصلي مثلا صلاة الفرض المطلوبة مني، لكن تطويري لمرقبة الله علي تجعلني أن أصلي صلاة الجماعة في المسجد، أن أصلي بعض النوافل. يأتي التعطير في شعوره بالقرب من الله والتقرب إلى الله في المعية، يزداد قربا إلى الله أن يجعل هناك التعطير، فيجعل هناك مثلا بدل 4 ركعات ضحى يصلي 8 ركعات، يصلي قياما

0: هذا الفهم في الترقي مع الله في معيته من معية عامة.
1: وكأني أفهم أنك دكتور أنس تدمج بين معادلتين، معادلة أن الله سبحانه وتعالى معنا، ومعادلة أننا كعباد يجب أن نكون مع الله.
0: تماما تماما. ولذلك هنا يأتي، أنا أشير لنقطة، أن هذا السلم الذي يرتقي به العبد مع الله في العلاقة التي تكون فيها هذه المعية، يأتي فهمنا أيضا في المعية أن هذا القبول، أن هذا الاستسلام، أن هذا اللجوء إلى الله. المعية أنك تشعر بهذا الاطمئنان أن الله سند، أن الله عين لك. واصبر لحكم، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. نحن أخي حسين كيف ربط بين الصبر وبين المعية. وهذه أنا أختم حتى أترك وزال زميلي دكتور محمد بإشارتين.
1: تفضل.
0: الإشارة الأولى أننا عندما نتعامل مع المعية، لا يظنن السامع لكلامنا أنك بالمعية خرجت عن مسمى الإنسانية. بمعنى نبينا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وهو أكرم الخلق معية لله عز وجل، ومع ذلك ولد يتيما، ماتت أمه، مات جده، مات عمه، ماتت له زوجتان، مات له أولاده الذكور الثلاثة صغارا، مات له ثلاث بنات من أربع بنات، جاع، اتهم في عرضه الشريف. إذن هذه المعية لا تعني أنك كإنسان في هذه الحياة الدنيا قد خرجت عن سلم الابتلاء أو سلم أنك تتعامل في الدنيا بمسمى الدنيا. وحتى بهذا التعامل يحصل الفرق، لأن الآخرة التي ليس فيها أدنى منغصات، لكن وجودك في الدنيا لا يلغي وجودك في حياة تتعرض كبشر. النبي صلى الله عليه وسلم يا سيدي تعرض لثنتي عشرة محاولة اغتيال يعني حتى القتل ثنتي عشرة محاولة اغتيال، وبالتالي هذا المعنى. لكن هذه اللحظات التي تحصل فيها يأتي فيها الشعور بمعية الله فيزداد، كما جرى مع إبراهيم عليه السلام، وصف الله عز وجل الذي وصف عندما يأتي إلقاؤه في النار من المنجنيق، فمعلق بين السماء والأرض في هذا القذف له إلى النار، يأتيه جبريل عليه السلام، هل لك عندي من حاجة؟ قال لا. شعور بمعية الله أغناه أن يتصل لذلك، وهذا قول الصوفية.
1: نعم. وهذا الشعور الذي راود يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة، لا تحزن إن الله معنا.
0: لذلك يقول بعض الصوفية، ليس الوصول إلى الله طريقا تقطعه، إنما الوصول حجابا عن قلبك ترفعه. هذا الرفع، هذا الحجاب يجعلك، ولذلك حتى بهذه المعية أنت أحيانا قد تتعرض لما يقول علماؤنا من الصوفية، ربما منعك فأعطاك، ربما جعل المحنة منحة. وبالتالي هذه المعية، لذلك قصة يوسف عليه السلام ظاهرها هذا الكيد من إخوته، الإلقاء في الجب، ثم بيع عبدا، ثم هذا السلم لما تأتي في أواخر سورة يوسف وتستعرض ما استعرضه يوسف عليه السلام من عرض بانورامي لمجريات ما جرى له، قال إن ربي لطيف لما يشاء. إذن كل ما جرى لي بلطف الله حتى أوصله أن أصبح وزير مالية ثم أصبح رئيس وزراء. هذا التدرج بمعية الله مر بما مر به. لذلك وانا نأتي إلى نقطة أخرى أتكلم عنها في معية الله، وهي أيضا سيدي دكتور حسين، هي عقيدة، هي لما قلت لك أنك يعني أشكر لك هذا الاختيار الحصيف الحكيم لهذا العنوان في معية الله. هناك عقيدة أخرى متصلة بمعية الله، وهي عقيدة القضاء والقدر. وللأسف هناك حاشاك والسامعين عند بعضهم، حاشاكم جميعا، حول في فهم هذه العقيدة، وهناك ضبابية في التعامل معها. القضاء والقدر، أولا حتى نعتصر المعنى ونربطه بمعية الله، القدر هو علم الله الأزلي الأبدي السرمدي. أما القضاء فهو تحقق علم الله بمجريات الإنسان. وهذا التحقق أو الوقوع نوعان، قضاء محتوم وقضاء معلق. القضاء المحتوم كلنا سنموت، الموت قضاء محتوم، لكن هذا أجل مكتوب. لكن القضاء المعلق التي قد يغير، القضاء المعلق قد يغير. ولذلك حتى ما ثبت في بعض الأحاديث أنه لا يرد القضاء

0: به المعلق إلا الدعاء، وبالتالي يأتي التعلق بالله والمعية بالله، أنك تستطيع بهذا القرب مع الله أن تغير قضاء. تخيل هذا الحجم، وبالتالي شعورك أنك بصلة مع الله العظيم جل جلاله الله المجيب الواسع، أنك تستطيع أن تعلق وأن تغير قضاء. لذلك بالله يا دكتور حسين، لما تقرأ في قصة سليمان عليه السلام، من يستطيع وقد دعا سليمان أن يعطى ملكا ولن يبغي لأحد من بعده، قضية أن يسخر له الريح والجن وأن يتقن لغة الطير والحيوان والبهائم، طب هذا كيف حصل عليه؟ هو الأصل في قدرة الإنسان لا يمكن أن يتعامل مع حوله، لكنه بمعية الله بأسباب بذلها وهي الدعاء استطاع أن يغير هذا القضاء فحصل على ما حصل عليه. وهذا الشعور أخي حسين، هذا الشعور أن المعية من ثمارها في ظني، هذا الإحساس بلذة القرب من الله، لذة المعية مع الله. ولذلك لما نأتي إلى بعض الأسباب ومنها مجلس علم نحسب هذا المجلس من هذه المجالس، قال أنه وذكرهم الله
1: في من حوله،
0: في من عنده،
1: في من عنده،
0: في من عنده. وبالتالي هذا ذكر معية يا سيدي، هذا ذكر معية. وبالتالي أنت عندما تبذل أسباب العلم التعلم والتعليم، أنت اقتربت من الله بهذه المعية التي نلت فيها هذه المعية الربانية. عندما نلجأ إلى الله بالمعية للغيب، أنا عندما أصلي استخارة سيدي دكتور حسين وألجأ إلى الله فأسأله في الاستخارة، فإنك تعلم أنا أناجي حبيبا، وبالتالي هذا الشعور بالمعية يجعلك، أكرر مرة أخرى، أن تطمئن إلى أنك تأوي إلى ركن شديد.
1: متى يشعر الإنسان بغياب هذه المعية عن ذاته؟ في أي لحظة يشعر الإنسان أنه يعني ابتعد عن معية الله أو غابت عنه هذه المعية؟
0: الغفلة يا سيدي، الغفلة، أكرمك الله، الغفلة التي هذه قد تضع الحجاب على قلبه أو عقله مؤقتا، لكن المؤمن بالله إذا سقط وقف، إذا حصل له هفوة فإنه يقوم ويرتدع ويمارس هذه المعية مع الله عز وجل.
1: حالة الاستغناء أحيانا التي يشعر بها الإنسان، هل تمنع عنه هذه الإحساس بهذه المعية عندما يشعر أنه استغنى؟
0: نعم تحصل، ولكن هذه الحالة سيدي الدكتور حسين هي ثمرة من ثمار الغفلة، لأن الغفلة أدت به إلى هذا الشعور الذي أشعره أوصله أن يرى نفسه غير محتاج إلى الله. ولذلك على ذكر هؤلاء، يعني لما نستعرض أذكر لك مثالين وهما مثالان سريعان.
1: صدق.
0: في قصة فرعون، زاد الله فضلك والسامعين، في قصة فرعون وقصة النمرود. في فرعون عندما أظهر استغناءه عن أي شيء وعبر بهذا، فقال أليست أنها تجري من تحتي، أنا عندي الملك وعندي العظمة وعندي الجبروت. فأتى العلاج الرباني له أن أغرق بالماء، ليدله هذا أن استغناءك عن هذه المعية لله والشعور بالفوقية من الله عليك أوقعك في هذا. النمرود خرج على قومه في زنته وتباهى بسلطانه وبنيانه وقصوره، فقال فخسفنا، قال جل وعلا فخسفنا به، الآية الكريمة تتكلم عن أن خسف بأرضه وماله. وبالتالي هذه الغفلة التي أدت أنه شعر بالاستغناء. ولذلك أخي عدنا للمربع الأول. المربع الأول عندما كنا في أسماء الله، وأنا أدعو إلى أن تكون بوصلة في العلم بأسماء الله، كما قلت لك التعمق والتعلق والتخلق، أن يأتي هذا التخلق أنك تمارس ما يناسب بشريتك من صفات الله، سواء كان مع الله عز وجل أو مع عباد الله،
1: وهكذا تضمن معية الله. هنا تضمن معية الله عندما تتخلق.
0: ولذلك أنت الآن ذكرت لي سؤال تفضلت به، أعطيك مثال في اسم الله الجبار. الجبار من دلالات الجبار عند العرب، يقال عند العرب نخلة جبار. النخلة الجبار نخلة العالية التي لا يستطيع الوصول إليها أحد. وبالتالي أنت مهما علوت يا أيها الإنسان بغفلتك عن الله، فإن الجبار هو الأعلى منك الذي يقسم ظهر من تطاول على الله في عزته وجبروته.
1: عندما تجبر الخواطر أنت في معية الله
0: من هذا الاسم.

0: ثاني الجبر بمعنى إصلاح الكسر الجبيرة، يأتي هذا الفهم أنك تجبر قلوب الضعاف والفقراء.
1: توقف الدكتور أنس يعني واسمح لي بهذا السؤال الأخير عند بعض الشروط التي يعني نصت عليها الآيات فيما يتعلق بالمعية الإلهية، مثلا شرط الصبر، شرط التقوى، شرط الإحسان، إن الله مع الذين اتقوا، وإن الله لمع المحسنين، واصبروا إن الله مع الصابرين، وأن الله مع المؤمنين. لماذا خصصت هذه الأصناف يعني بمعية الله دون غيرها؟
0: أنا أراها سيدي بمسارين، المسار الخاص قلت قبل قليل، والمسار خاص الخاص. المسار الخاص هو طريق باتجاه واحد، طريق منفرد تتعلق بصفة معينة ينال بها المرء معية الله في تلك الصفة، كما تفضلت فأشرت في معية الله للصابر، معية الله للمظلوم، معية الله للمسافر. أما من أراد المعية الكاملة كلها خاصة الخاص فيتكون مع المتقين مع المحسنين. هذه المعية لما نقرأ أخي دكتور حسين في كتاب الله نأخذ مثال سريع في التقوى، تجد أن الكلام في القرآن من البقرة حتى الناس من سورتين البقرة إلى الناس، تجد الكلام في التقوى تجده جميعا جميعا كلام عن سلوكات عن ممارسات، يدلك هذا أن التقوى إن مارسها المرء. خذ مثال عندما تكلم عن التقوى في حرمة الربا، عن حرمة الغيبة، عندما تكلم في سورة الطلاق في أول صفحة من سورة الطلاق، والطلاق قضية اجتماعية تتعلق بإنهاء علاقة زوجية، تكلم القرآن في هذه الصفحة الأولى من سورة الطلاق 4 مرات عن التقوى، وقال منها ومن اتق الله يجعل له مخرجا. يدلك هذا أن هذا المسلك، هذا السلم الذي يتعامل به المرء مع الله في التقوى يوصله إلى هذه المعية. لذلك لما صلى الله عليه وسلم مارسها مع الناس، فدخل السوق مرة فخاطب التجار، قال يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارة إلا من اتقى الله وبر وصدق. لاحظ أنه تكلم عن التقوى كسلوك عام يتعلق بالتعامل مع الآخر في هذه السلوكات البينية بين الناس.
1: بارك الله فيك فضيلة الأستاذ الدكتور أنس أبو عطاء عميد كلية الشريعة في جامعة البيت، جزاك الله كل خير، ونحن أسعد ما نكون حين نسمع لهذا الكلام الطيب منك يا دكتور أنس.
0: هذا شرف لي، وأسأل الله جل وعلا أن يتولى بعين رعايته بلدنا،
1: اللهم آمين،
0: ويؤمننا في بلادنا وبلاد المسلمين، أن يحفظنا ويحفظ بلدنا بأمنها واستقرارها وخصوصيتها.
1: وإن شاء الله دائما تكون في معية الله.
0: آمين. آمين.
1: اللهم
0: آمين.
1: أمين. شكرا جزيلا لك. أرحب أيضا بضيفي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المفتي أستاذ الشريعة في جامعة آل البيت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
2: عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله أستاذ حسين يا مرحبا.
1: دكتور محمد، كيف نكون في معية الله؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أحييك أستاذ حسين وأحيي المستمعين الأعزاء. قبل الإجابة عن السؤال كمقدمة أو مدخل للموضوع،
1: تفضلي.
2: حقيقة الإنسان اليوم يعني يمضي في هذه الحياة ويشعر أن الأعباء هي أكبر من أن يحملها، وأن الهموم هي أثقل من أن يقوى عليها.
1: صحيح.
2: اليوم سيدي يستيقظ الإنسان وفي قلبه سؤال لا يفارقه، ماذا يخبئ لي الغد؟ يخرج يبحث عن رزقه وهو لا يدري ما ينتظره، يقاوم مرضا، يواجه ضائقة، أو يعالج مشكلة أسرية، أو يخاف مثلا على أبنائه، أو يقلق على مستقبله. وربما سيدي ابتسم أمام الناس، ابتسم، ولكنه يحمل في صدره جبالا من الهموم لا يعلمها إلا الله.
1: صحيح.
2: وهذا في الحقيقة يعني حال
1: عامة،
2: تمام، ليس حال فرد واحد.
1: صحيح.
2: حال كثير من الناس في زماننا، زمان كثرت فيه المخاوف، تنوعت فيه الضغوط، أصبح الإنسان يبحث عن شيء يملأ قلبه طمأنينة، يعيد إليه الأمان،
1: يبحث عن الأمن والطمأنينة والسكينة. نعم،
2: يشعره أنه ليس وحده في هذه الحياة.
1: صحيح.

0: هنا يأتي القرآن لا ليقدم لنا مجرد كلمات تتلى ولا شعارا يردد، بل يأتي بحقيقة إيمانية عظيمة لو استقرت في القلب لتغيرت نظرة الإنسان إلى نفسه وإلى الدنيا وإلى كل ما يواجهه من صعاب. هذه الحقيقة اختصرها القرآن في كلمات قليلة، ولكنها من أعظم كلمات الأمل واليقين في كتاب الله: لا تحزن إن الله معنا.
1: نعم.
0: تأمل سيدي، يعني لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن سيأتينا أحد ينقذنا، لم يقل لا تحزن يا أبا بكر فإن الخطة محكمة، لم يقل لا تحزن فإن لنا أنصارا كثيرين، وإنما علق القلب كله بالله فقال إن الله معنا. ولذلك ما أحوجنا اليوم إلى هذه الكلمة التي يحتاجها المريض على سرير المرض، يحتاجها المدين الذي أثقلت في الديون، يحتاجها الأب والأم وهما يخافان على أبنائهما، يحتاجها الشاب الحائر، الموظف المثقل، الطالب القلق، كل من ضاق به الطريق، لأن الإنسان إذا أيقن أن الله معه لم يعد وحيدا أبدا.
1: مجرد يعني أن يتذكر الإنسان أو أن يقول أو أن يدعو أن الله معنا يكفي يا دكتور؟
0: صحيح. السؤال الذي سألته قبل قليل إنه ما هي معية الله تعالى؟
1: نعم.
0: هذا في الحقيقة يعني أول سؤال يعني دائما يخطر في أذهاننا بعد أن سمعنا قول الله تعالى إن الله معنا. الآن هو ما معنى هذه المعية؟ كيف يكون الله معنا؟
1: صحيح.
0: وهو سبحانه، هذا السؤال يطرحه البعض، يعني سبحانه وتعالى المستوي على عرشه كيف يكون معنا؟ هذا من أعظم أبواب العقيدة التي ينبغي أن يفهمها المؤمن فهما صحيحا.
1: نعم.
0: الله تعالى ليس كمثله شيء ولا يقاس على خلقه، فإذا أثبت لنفسه المعية في كتابه فإننا نؤمن بها كما أرادها سبحانه من غير تحريف ولا تشبيه ولا تكييف. فالله جل وعلا فوق سماواته مستوى على عرشه.
1: نعم.
0: وهو في الوقت نفسه مع خلقه بعلمه بإحاطته بسمعه بصره قدرته، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. تأمل سيدي كيف يربينا القرآن على هذا المعنى العظيم. ما من كلمة تخرج من ألسنتنا إلا والله يسمعها.
1: صحيح.
0: ما من نظرة ننظرها إلى الله ننظرها إلا والله يعلمها. ما من دمعة حدر من عين ولا هم يستقر في صدر ولا دعاء يخرج من قلب منكسر إلا والله مطلع عليه سامع له عليم به. بل أحيانا سيدي قد يعجز الإنسان عن أن يعبر عما يؤلمه، وقد لا يجد من يشكو إليه،
1: فيعلم الله سبحانه وتعالى ما في صدره،
0: ولكنه ينسى أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
1: نعم.
0: وأنه سبحانه أقرب إليه من كل أحد بعلمه بإحاطته برحمته. والله عز وجل في آية أخرى يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم.
1: أينما
0: كانوا إلا هو معهم. ما أعظمها من آية.
1: صحيح. صحيح.
0: قد يجتمع الناس في مكان،
1: يعني أنت لست وحيدا أيها الإنسان.
0: نعم.
1: إذا ركبك الهم لست وحيدا.
0: صحيح. هذا ما أريد أن أؤكده، أنه قد يجتمع الناس في مكان لا يراهم فيه أحد، يظنون أن أسرارهم قد خفيت، لكنهم لا يغيبون عن علم الله تعالى طرفة عين. يسمع همسهم، يعلم نياتهم، يحيط بأحوالهم، فلا سر يخفى عليه ولا خاطر يغيب عنه. وهنا ينبغي أن ننتبه إلى أمر جميل. معية الله ليست معلومة نحفظها في أذهاننا فقط، لا، هي أعظم من ذلك، هي شعور يملأ القلب. المعية شعور يملأ القلب، يغير طريقة الحياة.
1: صحيح.
0: أنت إذا خرجت إلى عملك فاعلم أن الله معك، إذا دخلت بيتك فاعلم أن الله معك، إذا أظلمت الدنيا في وجهك وأغلقت الأبواب وتخلى عنك الناس فلا تظن أنك وحيد، فإن ربك لم يتركك.
1: صحيح.
0: ولا يغيب عنه حالك ولا ينسى ضعفك ولا يضيع دعاءك. فأخي الكريم،
1: وفي جانب آخر عندما تمسك تليفونك

0: أيها الإنسان، تبدأ مثلا بدك تكتب إشي أو تحكي إشي، تذكر أن الله معك أيضا في الجانب التحذيري الآخر، تذكر أن الله يحصي ويطلع على ما تكتبه إذا كذبت أو إذا صدقت، إذا مارست الإفك أو مارست التشكيك في الناس أو الحكم عليهم أو الإساءة إليهم، تذكر أن الله معك.
1: نعم جميل. وهنا أنا هذا يقودنا إلى الحديث عن المعية العامة والمعية الخاصة. يعني البعض يسأل إنه هل معية الله تعالى للناس كلهم على درجة واحدة؟ لا، القرآن الكريم يبين أن معية الله نوعان.
0: نعم،
1: في هناك معية عامة، في هناك معية خاصة. طب إيش الفرق بينهم؟
0: صحيح، شو الفرق بينهم؟
1: المعية العامة أخي الكريم هي التي تشمل الخلق جميعا، المؤمن والكافر،
0: طيب شو بتتضمنها يا دكتور المعية
1: الآن
0: العامة؟
1: يا سيدي تشمل
0: الإحاطة والعلم فقط؟
1: نعم. تمام، البر والفاجر. معناها أن الله سبحانه وتعالى محيط بالجميع علما، يراهم، يسمع كلامهم، يعلم سرهم وعلانيتهم، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم. وذكر ابن قال وهو معكم أينما كنتم.
0: صحيح.
1: وقال ما يكون من نجوى ثلاثة، كما جاءت الآية قبل قليل أشرنا
0: نعم.
1: لها في آخر الآية، قال إلا هو معهم أينما كانوا.
0: نعم.
1: إذن هذه المعية ليست معية تأييد أو محبة، وإنما هي معية العلم والإحاطة والفقاهة.
0: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول.
1: نعم.
0: يعني في مكان لا يرضاه الله لكنه معهم.
1: ولذلك هذه المعية يعني كما قلت هي ليست معية تأييد أو محبة، وفي نفس الوقت يعني هذا تربية للقلوب على المراقبة. بمعنى أن المؤمن لا يستحضر أن الله معه ليشعر بالطمأنينة فقط، بل يستحضر أيضا أن الله يراه حين يخلو بنفسه، حين يسمع كلامه، حين يعلم نيته، فيستحي من ربه أن يراه حيث نهاه أو أن يفقده حيث أمره. هذه المعية العامة. لكن نأتي الآن إلى المعية الخاصة، وهذه أعظم من ذلك وأجل، اللي هي المعية التي تتعلق بالمحبة، بالحفظ، بالنصر.
0: صحيح.
1: تتعلق بالتأييد،
0: بالتوفيق،
1: بالتسديد، بالهداية. نعم، هذه ليست لكل أحد، بل هي كرامة
0: في أصناف محددين يحظون. نعم. بهذه المعية.
1: نعم أحسنت، هي كرامة يكرم الله بها عبادا اختصهم بطاعته وتقواه وصدق الإيمان به. ولذلك لم يقل الله عز وجل إن الله مع الناس جميعا، بل قال إن الله مع الصابرين.
0: صحيح.
1: وقال إن الله مع المتقين.
0: صحيح.
1: وقال الآية واعلموا أن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا تأمل معي كيف ربط الله هذه المعية بأوصاف إيمانية ولم يربطها بالأمان ولا ب
0: وأن الله مع المؤمنين.
1: تمام. من أجمل ما يقرب هذا المعنى أن الإنسان قد يعلم، الإنسان يعلم أن الله يراه، ولكن ذلك لا يغني أنه يستحق نصر الله وتأييده. أما إذا آمن واتقى وصبر وأحسن، فإنه ينتقل إلى مرتبة أخرى يكون فيها مشمولا بعناية الله الخاصة بحفظه وتوفيقه.
0: استوفى شروط المعية هنا.
1: نعم. وهنا يتجلى الفرق العظيم بين من يعلم أن الله يراه وبين من يعيش وهو يشعر أن الله يؤيده ويثبته ويفتح له الأبواب ويصرف عنه من السوء ما لا يعلمه إلا هو سبحانه.
0: في سورة البائدة في آية تتحدث عن معية الله بصيغة أخرى، يقول الله تعالى وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. هذه الأصناف أين تدرج في المعية الخاصة دكتور محمد؟
1: سيدي الله عز وجل يعني لم يترك هذا الأمر غامضا، بل بين في كتابه صفات أهل هذه المعية المباركة.
0: نعم.
1: أول هؤلاء كما أشرت قبل قليل هم الصابرون، لما قال إن الله مع الصابرين.
0: نعم.
1: في صفات الصبر ليس أن يتجمد الإنسان أمام المصيبة ولا أن يكتم دموعه، بل الصبر أن يبقى القلب معلقا بالله تعالى واللسان راضيا عنه والجوارح مستقيمة على

0: لطاعته مهما اشتدت المحن. يعني كم من إنسان ضاقت به الدنيا فلما صبر واحتسب فتح الله له من أبواب الفرج ما لم يكن يخطر له على بال، لأن من كان الله معه فمن عليه.
1: صحيح.
0: ثم الآية الأخرى إن الله مع المتقين. التقوى ليست كلمة نرددها على الألسنة، بل هي أن تجعل بينك وبين معصية الله وقاية، وأن تسأل نفسك قبل كل كلمة وقبل كل خطوة هل يرضي هذا ربي. يعني المتقي ليس معصوما من الخطأ كما يظن البعض، لكنه إذا زل رجع، إذا أذنب استغفر، إذا دعي إلى الحق استجاب، فكان جزاؤه أن يكون الله معه يحفظه يوفقه يسدد خطاه. لذلك الآية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمحسن لا يقتصر على أداء الواجب، بل يحسن في صلاته، يحسن في كلامه، يحسن في بيعه وشرائه، يحسن إلى زوجه وأولاده، يحسن إلى والديه، إلى جيرانه، يحسن حتى إلى من أساء إليه. تصور،
1: صحيح،
0: حتى إلى من أساء إليه يحسن ابتغاء وجه الله تعالى. ما أجمل حقيقة أن يعيش الإنسان محسنا، لأنه يعيش وهو يعلم أن الله معه يؤيده يبارك له في عمره وفي عمله وأهله. تأمل معي أستاذ حسين،
1: تفضل،
0: أن القرآن الكريم لم يقل إن الله مع الأغنياء، ولا قال إن الله مع الأقوياء، ولا مع أصحاب المناصب، ولا مع من يملكون الجاه والسلطان، بل ربط معيته بصفات يستطيع كل مؤمن أن يتحلى بها.
1: صحيح.
0: صبر، تكلم عن التقوى، الإحسان. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك إنه باب معية الله مفتوح لكل من صدق مع الله، وليس حكرا على أحد، ولا يحتاج إلى مال ولا إلى منصب، بل يحتاج إلى قلب يحب الله.
1: طب مثل هذه القيم قلت أنها متاحة لكل البشر، الصابرون مثلا، يعني هل يقتضي الصبر أن تكون على ملة، على دين، على كذا، ولا هذا الصبر متاح لكل البشر وبالتالي الله سبحانه وتعالى مع الصابرين أيا كانت أديانهم أو جنسياتهم أو أعراقهم؟
0: احنا تكلمنا قبل قليل عن المعية العامة وتكلمنا عن المعية الخاصة.
1: نعم.
0: وهنا عندما تتكلم في قضية الصبر أو تقية أو موضوع التقوى
1: أو الإحسان،
0: هي أو الإحسان هي يعني في المعية الخاصة. لذلك إذا شرف الله تعالى العبد بمعيته الخاصة، يعني كما أشرت قبل قليل، يعني أنها يعني كلمة تقال، يعني لا نظن أن يعني هذه المعية عبارة عن كلمة تقال أو معنى يعني نقرأ في كتاب، بل هي هذه المعية عبارة عن، يعني يمكن أن أقول إذا جاز التعبير، حياة جديدة يعيشها الإنسان.
1: أحسنت.
0: نعمة تظهر آثارها في قلبه
1: ولها شروطها، تستوفي.
0: نعم.
1: شروطها، يعني
0: تمام،
1: في شروط تتحقق ثم تأتي المعية.
0: يعني ينبغي أن تظهر في سلوكه، في نظرته إلى الحياة.
1: نعم.
0: يعني إذا أردنا أن نتحدث عن آثار معية الله تعالى في حياة الإنسان،
1: نعم،
0: يعني أول ثمار هذه المعية أنها تملأ القلب طمأنينة.
1: صحيح.
0: المؤمن يعلم أنه ليس وحيدا في هذه الدنيا، وأن له ربا يراه، يسمعه، يعلم ضعفه، يدبر أمره بحكمة ورحمة. فإذا أقبلت المخاوف يعني لم ينهر، وإذا تكاثرت الهموم لم ييأس، وإذا ضاقت به الأسباب لم يقنط، لأنه يعلم أن من كان الله معه فلن يضيعه الله تعالى أبدا.
1: يعني الفرق بين الإنسان أو المسلم الذي تنزل به المصائب والمحن ويستشعر معية الله، وبين آخر تنزل عليه هذه المحن لكنه لا يستشعر هذه المعية الإلهية، هنا يأتي الفرق، الثمرة.
0: نعم. ولذلك أستاذ حسين، من أعظم يعني آثار هذه المعية أنها تولد في الإنسان قوة عجيبة على مواجهة المحن.
1: أحسنت. نعم.
0: اللي أشرت لها قبل قليل أنت.
1: صحيح.
0: يعني قد تكون المشكلة هي والظروف هي، لكن القلب الذي يعيش مع الله ليس كالقلب الذي يعيش بعيدا عنه. ولا الفرق؟
1: هون بفرق بين
0: اي نعم،
1: الرضا
0: كيف؟
1: والسعادة والشعور بالشقاء، وإنه الإنسان لما يحبط ويعيش في السواد العام هنا

0: تحضر المعية الإلهية.
1: لأن الأول سيدي يرى في كل شدة فرجا يقترب، وفي كل ابتلاء حكمة، يرى في كل تأخير خيرا يعلمه الله ولا يعلمه العبد. لكن الآخر الثاني قد ينهار من أول عقبة،
0: صحيح،
1: لأنه اعتمد على نفسه، لم يعتمد على ربه. أيضا في هذا المجال يمكن أن نضيف حتى لا ننسى،
0: تفضل.
1: أنه من ثمار معية الله تعالى أنها تهذب الأخلاق، تهذب الأخلاق، تقوم السلوك.
0: الضمير الإنساني يصحو
1: نعم،
0: عندما يستشعر معية الله.
1: لأن الذي يعلم أن الله تعالى معه لا يكذب، لا يغش، لا يخون، لا يظلم، لا لا لا يأكل حق أحد، لأنه يعلم أنه وإن استطاع أن يخدع الناس فلن يستطيع أن يخدع رب الناس. وإذا
0: إذن
1: خلا بنفسه
0: نعم.
1: كان أقرب إلى الطاعة من المعصية، لأنه يستحي من الله قبل أن يستحي من الناس. هذا معنى حقيقة يجب أن يكون
0: ضبط
1: حاضرا فيه.
0: السلوك البشري، يعني لا تحتاج إلى رقيب أنت هنا حتى يعني لا تفعل الخطأ، الرقيب دائما موجود تستحضره في المعية.
1: وأيضا إن أردت أن أضيف في آثار معيات الله عز وجل، يعني لها أثر أنها تعلم الإنسان حسن التوكل، يأخذ بالأسباب، يتقن عمله، يبذل وسعه، ثم يرضى بما يقضيه الله تعالى له، لأنه علم أن تدبير الله خير من تدبيره لنفسه، وأن اختيار الله تعالى له هو أرحم من اختياره هو. أيضا من أجمل ثمار هذه المعية أنها تغرس الأمل في أحلك اللحظات.
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح، مهم هذا جدا اليوم.
1: المؤمن سيدي لا يعرف اليأس، لا يعرف القنوط، لأنه يعرف ربه. لا يعرف القنوط كما قلت لأنه يؤمن برحمته، لا يستسلم للإحباط، لأنه على يقين أن بعد العسر
0: يسر،
1: وأن مع الكرب فرجا، وأن الله إذا كان مع العبد فإن المستقبل كله بيد الله تعالى، لا بيد البشر، وبيد الله. ولذلك أخي الكريم، إن أعظم ما يملكه المؤمن اليوم في هذه الدنيا ليس كثرة المال ولا المنصب ولا الجاه ولا قوة الأسباب والله، لكن أعظم شيء يملك المؤمن في هذه الدنيا وأن يكون الله معه. فإذا كان الله معك فقد ربحت كل شيء، وإذا فقدت هذه المعية
0: أنت خسرت كل شيء.
1: يغني عنك مال ولا ولد ولا منصب ولا سلطان. أيضا في هذا المجال يعني يمكن أن يعني البعض يتساءل أنه كيف نحظى بمعية الله عز وجل، هذه المعية كيف نحظى بها؟
0: صحيح،
1: هذا سؤال يهم كل واحد منا، كيف أكون من أهل معية الله؟
0: صحيح،
1: الجواب باختصار أن الله تعالى لم يجعل الطريق إليها مغلقا، ولا جعله خاصا بفئة من الناس كما أشر قبل قليل،
0: نعم،
1: بل فتح الباب لكل من أراده بصدق. ولذلك نقول لكل واحد فينا، وأنصح نفسي أولا، يعني ابدأ بتصحيح علاقتك مع الله، جدد إيمانك به في كل يوم، اجعل قلبك متعلقا بربك قبل أن يتعلق بأحد من الخلق.
0: يعني التعلق بالله يا دكتور يحتاج إلى جهد كبير، يعني ما بكفي أنه الواحد يعني يؤدي العبادات المفروضة عليه، حتى في حاجة لمحبة، لعلاقة خاصة بين العبد وربه حتى يحظى بهذه المكانة، ليس كذلك؟
1: نعم سيدي، يعني أنت يعني حتى يعني تحظى بمعية الله عز وجل، أحسن إلى الناس، أحسن في عبادتك، أحسن في عملك، أحسن في كلامك، اجعل الإحسان خلقا دائما، فإن الله مع المحسنين. أكثر من ذكر الله، مناجاته، تلاوة كتابه، القلب أخي الكريم، القلب الذي يعيش مع القرآن، يعيش مع الذكر، يصعب أن تغلبه الوحشة، أو أن يسكنه اليأس، أو أن تهزمه الدنيا. لذلك أقول إياك أن تظن أن معية الله تنال بالأمانة، لا، أو بالكلام الجميل، فإن الله إنما ينظر إلى صدق القلوب واستقامة الجوارح وإخلاص العمل. يعني من صدق مع الله صدقه الله، ومن أقبل على الله أقبل الله عليه، من حفظ حدود الله حفظه الله، من جعل الله أول اهتمامه جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

0: ضجة ومن كل عسر يسرا. أيضا في هذا المجال يعني أقول يعني علينا أن نتذكر دائما أن أعظم نعمة ليس أن تملك الدنيا كما أشرت قبل قليل، بل أن يكون الله معك. فقد يملك الإنسان يعني كما قلت المال الكثير لكنه يعيش يعني قلقا، وقد يملك منصبا رفيعا ولكنه يعيش خائفا، قد يحيط به الناس من كل جانب لكنه يشعر بوحشة لا يعلمها إلا الله. أما من كان الله معه فقد ملك السكينة، ملك الطمأنينة والقوة والرضا، حتى وإن كانت يداه خاليتين من متاع الدنيا.
1: يعني وكأنك تتصور معي يعني نموذجين أو شخصين أو رجلين بتوصيف القرآن الكريم، واحد يعيش في معية الله بأمن واطمئنان حتى لو كان فقير، حتى لو كان في ابتلاءات، حتى كان يعني مهما كانت ظروفه، وشخص آخر يملك كل شيء لكنه لا يستشعر مثل هذه المعية، لا يعني في لحظات غنى وفي لحظات المشكلات لما تمر فيه لا يستحضر هذه المعية. مستوى الاطمئنان هنا ومستوى الاطمئنان هناك، مستوى الرضا هنا مستوى الرضا هناك، مستوى السعادة هنا مستوى السعادة هناك، مختلفة تماما.
0: لذلك سيدي يعني لنجعل هذه الكلمة العظيمة اللي هي معية الله تعالى لنجعلها ميزانا لحياتنا كلها. لا يكون السؤال ماذا أملك، ولا يكون السؤال من معي ولا كم عندي، بل يعني ليكن السؤال دائما الذي يرافقنا في كل يوم: هل أنا مع الله؟ ليكون الله معي. فإذا صدق الجواب هانت المصائب وخفت الهموم واطمأنت القلوب واستقامت الحياة، وصدق فينا وعد الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
1: إذن هذه المعادلة لا تستقيم من طرف آخر، لا تنتظر أن تكون بمعية الله إلا إذا كنت أنت أيضا تبادر إلى هذه المعية وتعمل من أجلها. الله مع الإنسان والإنسان يجب أن يكون مع الله. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المفتي أستاذ الشريعة في جامعة آل البيت.
0: حياكم الله سيدي، بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير، دائما معنا في هذا البرنامج تضيف لنا فهما جديدا، تطمئننا على سلامة طريقنا وعلى معيتنا دائما مع الله سبحانه وتعالى. حفظك الله دكتور أبو سامة. انتهى وقت هذه الحلقة، فيما تسمح لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور أنس أبو عطا عميد كلية الشريعة في جامعة آل البيت، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد المفتي أستاذ الشريعة في جامعة آل البيت. أيضا أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ربي أنت المستعان وأنت نور التائهين، طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا ربي زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه توكلنا وبه نستعين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وطب قلوبنا سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، إن للإسلام سمات عديدة منحته قوة وجمالا، وكانت سببا في ديمومته وصلاحيته لكل زمان ومكان. كيف لا وهو دين الله الذي ارتضاه للناس إلى قيام الساعة، حيث لا رسالة بعدها أبدا. فقد جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا نبي بعدي. ومن أهم السمات التي تميز بها الإسلام ألا وهي التوازن. هذه السمة منحت العبد الثبات في الإيمان والقدرة على أداء العبادات والطاعات، كما أنها جعلت للعبادة

في قلب العبد لذة وطمأنينة وراحة مما زاده إقبالا وعبودية لله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، التوازن هبة من الله عظمى تخلق بها الأنبياء واتصف بها كبار العقلاء. التوازن هو عنوان نضج العقل وبلوغ تمام الرشد، منه تتولد الحكمة وبه يتوافق مع الفطرة وتبنى النفس المتكاملة السوية ويتقى الوقوع في الأطراف المذمومة، أي الإفراط والتفريط، ومن خلاله يبتعد عن الاضطراب والقلق ويتحقق الرضا والاستقرار النفسي. وقد جاءت آيات كثيرة في الكتاب العزيز تأمر بالتوازن وتحذر من ضده. يقول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال أيضا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. المتأمل في حياة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أحبتي يجده إماما في التوازن وتحقيق التكامل في جميع شأنه صلى الله عليه وآله وسلم. ففي صلته بربه كان أعلم الأمة به عز وجل، وكان صلى الله عليه وآله وسلم أكثرهم خشية. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فيما روى البخاري في صحيحه في وصف عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول: كان عمله ديمة، أي مستمرا متواصلا، وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستطيع. يا أيها الأحباب، ولكي ينجح المسلم في تحقيق ذاته والقيام بواجباته ومتطلبات حياته وتأديته لرسالة ربه، فلا بد له من تحقيق صفة التوازن ومراعاتها في جميع أموره، ومن ذلك التوازن في أداء العبادات. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني أسرد الصوم وأصوم الليل، فقال له: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي ولا تنام؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال له: صم وأفطر وقم ونم، فإن لعينك عليك حظا وإن لنفسك وأهلك عليك حظا، وفي رواية لمسلم: فإن لزوجك عليك حقا ولزورك، أي لزوارك، عليك حقا ولجسدك عليك حقا. وفي رواية أيضا: إذا فعلت ذلك هجمت عيناك ونفهت نفسك، أي تعبت، لعينك حق ولنفسك حق ولأهلك حق، قم ونم وصم وأفطر. والتوازن أيضا في العشرة والمخالطة، فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما، فجاء سلمان يزور أبا الدرداء يوما فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني تلبس لباس خلقة قديمة، فقال لها: ما شأنك يا أم الدرداء؟ فقالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما لأخيه سلمان ضيف، فقال له: كل. سيدنا سلمان يقول لأبي الدرداء: كل معي يعني؟ قال: إني صائم. قال: والله ما آكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل قام أبو الدرداء ليقوم الليل، فقال له سيدنا سلمان: نم. ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان آخر الليل قال له سلمان: أما الآن فقم. فصليا

فقال له سلمان: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فجاء أبو الدرداء يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما قاله سلمان، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدق سلمان يا أبا الدرداء. ومن التوازن أيها الأحبة التوازن في المعيشة والإنفاق، فالله تعالى يقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم، فيصرفون فوق الحاجة، ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفوهم، بل عدلا خيارا، وخير الأمور أوسطها، لا إلى هذا ولا إلى هذا، وكان ذلك قواما، كما قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إخواني، من الناس من لا يعمل بهذا التوازن، فيتشبع بما ليس عنده، ويتصنع الغنى، ويجاري الناس بتحميل نفسه الديون والثقال، وإشغال ذمته بالأقساط المرهقة، ومنهم من يحرم نفسه وأهله فيكدس الأموال، ويعيش عيشة البؤساء والفقراء، ويموت ميتة التعساء. والعاقل هو الذي ينفق ما يلائم حاله، ويأكل ويشرب ويلبس ويركب ما يليق به دون إسراف أو تقتير. ومن التوازن أيضا أيها الأحبة مما يحتاجه الناس اليوم في هذه الأيام في الحكم على الآخرين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ويقول أيضا: وإذا قلتم فاعدلوا. هذه نصوص أيها الأحبة أحببت أن أسوقها إلى مسامعكم، تدل على وجوب تحري العدل والإنصاف في الحكم على الناس، وعدم غمط الناس فضلهم، والبعد عن التجني والعدوان عليهم، والاندفاع مع العاطفة الهوجاء حتى مع المخالف. ومن التوازن أيضا أيها الأحبة التوازن في العواطف والمشاعر، بأن يكون المرء معتدلا في مشاعره وعواطفه وانفعالاته، فلا يسرف إذا أحب، ولا يسرف إذا أبغض، ولا يفجر إذا خاصم، بل يحكم مشاعره بحكم الشريعة وحكم العدل والإيمان، ويضبطها بضابط العقل. روى الترمذي بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ومن التوازن أيضا أيها الأحبة التوازن في العشرة والمخالطة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فمن الناس من يكون انعزاليا انطوائيا لا يألف ولا يؤلف، ومنهم بالمقابل من يكون سخابا بالأسواق، يهدر وقته في المجالس هنا وهناك، وفي من الصباح حتى منتصف الليل، ولا يجعل لنفسه خلوة ولا لأهله نصيبا منه. والصحيح أن يكون متوازنا، فيخالط بقدر ويخلو بقدر ويعود إلى أهله بقدر، فلا يستوحش من الناس ولا يستغرق وقته معهم. إخواني وأخواتي، هذه أهم النماذج التي ينبغي على المسلم أن يراعي فيها مسألة التوازن، لأن هذا التوازن لا يزيدنا إلا إيمانا والتزاما وقوة وجمالا وجمالا.

وعدلا، ولأنه عنوان الحق والعدل عند الله تعالى. وفي الختام أحبتي، أسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على أن نكون من أهل الحق والعدل.

0: أربليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له

فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم صل وسلم وبارك على خير من حملته الغبراء، وأكرم من أظلته الخضراء. اللهم صل وسلم وبارك على آخر رسول نزل عليه وحي السماء، فملأ الدنيا بقدسي الهدى والضياء، وأنقذ الخلق من الشرك والضلال والبلاء، وعلمهم كيف تكون عبادة الموحدين الأتقياء، وكيف تكون الرحمة من الرحماء، وكيف يكون عطف الأقوياء على الضعفاء، وكيف يكون بر الأغنياء بالفقراء. اللهم صل وسلم على هذا النبي كافل الأيتام ونصير الأذلاء، وجازه اللهم عنا وعن أمته خير الجزاء.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى أسعد المخلوقات، وصل وسلم على رسولنا المكمل في الذات والصفات، وصل وسلم على حبيبنا أملنا المرتجى في الشفاعات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي هدانا إلى توحيدك وطاعتك وأرشدنا إلى مراقبتك وخشيتك وعلمنا الصدق والإخلاص في طاعتك وألهم قلوبنا أسرار السعادة في محبتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي أجريت برسالته مناهل العلم والهدايات، وسقيت من فيضها قلوب أهل الطاعات، وأرويت من معينها أرواح أحبابك أهل الكرامات.

وفتحت بسيرته أبواب الفتوحات، وضاعفت بطاعته واتباعه عظيم الحسنات، وغفرت بحبه والصلاة عليه أكثر السيئات، وأكرمت ببركته جماعة الذكر والفكر والصلوات، وجعلتهم عندك في خير الدرجات وأسعد الحالات.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان معدنه الكرم والصفاء وديدنه الجهاد في الحق بعزم ومضاء وخلقه الحلم والصبر على الأذى والإيذاء وكان في كل أدوار حياته صورة رائعة للخير والسخاء والجود والوفاء والهدى والاهتداء والجهاد وحسن البلاء. اللهم إنه خليق بأن نهدي إليه أعظم الثناء ونخصه بخالص الحب والولاء ونتحبب إليه بكل مودة واجتباء. فصل يا ربنا عليه ما دام عرشك وملكك قائما في أرض وسماء.

0: إذاعة القرآن الكريم في عمان. ننتقل بحضراتكم أيها الإخوة إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، حيث ننقل لكم شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، ويتولى هذا النقل المبارك الزميل الدكتور محمود الدروع. أخي محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للزميل الدكتور زايد الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه، في هذه الإذاعة الدينية المنقولة على الهواء مباشرة، ننقل لحضراتكم من خلالها وقائع خطبتي وصلاة الجمعة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا، وصل عليه صلاة تنور بها أبصارنا ووجوهنا، وصل عليه صلاة تفرج بها همومنا وكروبنا، وصل عليه صلاة ترحم بها أمواتنا، وصل عليه صلاة تشفي بها مرضانا. اللهم صل وسلم على قرة أعيننا صلى الله عليه وسلم، اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته، اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نبدأ أولى فقرات هذا النقل المبارك إخوتي الكرام بحديث الجمعة، ويقدمه في هذا اليوم فضيلة الدكتور محمد الدعجة، فليتفضل مأجورا.
2: بارك الله فيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن الصعب إذا شئت برحمتك يا ربي سهلا. معاشر المؤمنين، معاشر المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فجهاد النفس إخواني حملها على طاعة الله، وحملها على عبادة الله عز وجل، حملها على التذكر الدائم للآخرة ولقاء الله عز وجل، حيث قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. كيف ينبغي أن نجتهد على أنفسنا وأن نجاهدها من أجل الله تبارك وتعالى حتى تكون هذه النفس مع الله عز وجل، وحتى

تعالى يوم القيامة. ذلك أن الإنسان قد يفتر أحيانا وقد يصاب بالكسل والتثاقل عن أداء العبادات، وهذا الأمر إنما يكون

يكون من الخاسرين يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن وفقه الله تعالى لطاعته فليحمد الله عز وجل على ذلك، وليسأل الله عز وجل الثبات على الأمر حتى يلقى الله تعالى وهو كذلك. فكم من الناس الذين عصوا، وكم من الناس الذين أدبروا، وكم من الناس الذين تولوا، وكم من الناس الذين جاءهم ملك الموت وهم في المعاصي والذنوب والعياذ بالله، وهم كانوا يسوفون في التوبة إلى الله: نتوب اليوم، نتوب غدا، نتوب بعد غد، ننشط في العبادة، نرجع إلى الله عز وجل، نتلافى ما كان من تقصير في حق الله تبارك وتعالى وفي حقوق العباد. ولكن الموت يفجأهم، والأرواح تخرج من هذه الأجساد ويغادرون هذه الحياة الدنيا ويندمون حيث لا ينفع الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فلا بد من مخالفة النفس، ولا بد من مخالفة الهوى، ولا بد من أن ننشط ونجتهد في طاعة الله عز وجل حتى لا نندم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. هذه الحياة الدنيا تزول، الأعمال التي عصينا الله تعالى من أجلها وسوفنا في صلاتنا وفي حجنا ومنعنا زكاة أموالنا وجمعنا هذه الأموال حتى نورثها لأبنائنا هؤلاء الذين ورثنا لهم المال، قد لا يدعو لنا بدعوة إذا ما غادرنا هذه الحياة الدنيا. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. ماذا عسى أن ينفعنا الولد، وماذا عسى أن ينفعنا المال؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن فيما يجب أن نتنافس، وفيما يجب أن نجتهد، وفيما يجب أن نجاهد عليه الأنفس طاعة الله عز وجل. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فيا عبد الله تب إلى الله، يا عبد الله صل قبل أن يصلى عليك، يا عبد الله أخرج زكاة مالك.

قبل أن يكون هذا المال ميراثاً لغيرك، وتعذب بهذا المال يوم القيامة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذا أردت أيها المسلم أن تعرف قدرك عند الله عز وجل فانظر إلى عملك، وانظر إلى من شغلت فيه، فإذا ما انشغلت بطاعة الله اعلم أن الله عز وجل راض عنك لأنك عملت فيما خلقت من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى مقدار طاعتك لله عز وجل. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. انظر ما لله عندك من عبادة، من طاعة، من صلاة، من صيام، من ذكر، من قراءة للقرآن، من استعداد للقاء الله عز وجل، من محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، من نصح للمؤمنين، من دعوة إلى الله تعالى، من أمر بالمعروف، من نهي عن المنكر، من بر للوالدين، من صلة للأرحام، من إحسان إلى الجوار، من إحسان إلى خلق الله تبارك وتعالى. وفي رواية أخرى: من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله تعالى فلينظر كيف منزلة الله تعالى عنده، فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. لذلك انظر إلى قدرك عند الله من خلال طاعتك لله تبارك وتعالى. فمنزلة الله عندك أيها العبد ينبغي أن تكون التعظيم والتبجيل والحياء من الله، والخوف من لقاء الله تبارك وتعالى، وإقامة الحرمات، وعدم تجاوز الحدود، وعدم مخالفة أمره ونهيه، ولا بد من الوقوف عند أحكامه، عند حلاله وحرامه، لا بد من التسليم لقضاء الله تعالى وقدره، لا بد أن تكون مع الله تعالى جسداً ونفساً وروحاً وقلباً وظاهراً وباطناً وسراً وعلانيةً، لا بد من لزوم ذكره وطاعته وعبادته وحسن الظن به سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقالوا: مقامك حيث أقامك. انظر إلى مقامك عند الله عز وجل، وانظر إلى مقامك في الدنيا فيما أنت عامل فيه. فإن شغلك الله بالقرآن فاعلم أن الله تعالى يريد أن يحدثك، وإن أقامك في الصلاة فاعلم أن الله تعالى قد طلب مناجاتك، وإذا شغلك بالدعاء
فاعلم أن الله تعالى قد وفقك لسؤاله ولدعائه حتى يعطيك وحتى يستجيب لك، وهو القائل سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. وإذا شغلك الله تعالى بالطاعات كلها وشغلك بعبادته فاعلم أنك الموفق، واعلم أنك المحبوب عند الله تعالى وعند خلقه، واعلم أنك من الناجين عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة ومن الفائزين بجنته. اعلم أنه إذا ما شغلك بطاعته فإنه سبحانه وتعالى قد قربك وقد رضي عنك. وأما إذا أشغلك بالدنيا فاعلم أن الله تعالى قد أبعدك، لأن الدنيا والعمل من أجل الدنيا مع نسيان الدار الآخرة وعدم العمل لها إن هذا هو الخسران المبين. وإن الخاسر حقيقة هو الذي يعمل بالشيء الفاني ومن أجل الشيء الفاني ثم يبخل على نفسه بالشيء الذي لا يزول بالشيء الباقي وهو الجنة التي يقول الله تعالى فيها: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. واعلم يا عبد الله أن الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، وأما الدار الآخرة فإن الله تعالى لا يعطيها إلا لمن يحب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. والله تعالى يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. هذا الذي يجب أن نتنافس فيه، وهذا الذي يجب أن نعمل من أجله. ففي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فاعلم يا عبد الله أن غاية المطلب أن تبلغ الهدف وأن تفوز بالجنة وأن تنجو من النار، وهذه لا بد من العمل من أجلها ولا بد من الاجتهاد فيها، حيث قال حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. المؤمن لا يشبع من الخير، المؤمن حال مرتحل من عبادة إلى عبادة، المؤمن لا يمل من عبادة الله عز وجل، المؤمن قوي لا يضعف إيمانه لأنه مع الله تبارك وتعالى في ليله ونهاره وصبحه ومسائه وسكناته وحركاته. لذلك ينبغي على المؤمن أن يحمد الله تعالى وأن يشكره على طاعة التوفيق إلى الهدى وإلى الصلاح، وينبغي أن يسأل الله تعالى بالثبات على الأمر. وهذا هو دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فأسأل الله العظيم
رب العرش الكريم.

0: أن يوفقنا لطاعته وأن يجنبنا معصيته، ونسأله تبارك وتعالى أن يكتبنا من الفائزين ومع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. كان هذا إخوتي الكرام فضيلة الدكتور محمد الدعجة في حديث الجمعة. نتواصل مع حضراتكم إخوتي الكرام من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. أذان الظهر يحين بإذن الله في تمام 12:42. إلى ذلك الحين آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ معروف الشريف.

0: صدق الله العظيم. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، ينادى الآن لصلاة الجمعة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم

0: والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم في غزة وفلسطين، اللهم رد المسجد الأقصى إلى حيازة وديار المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أرى في هذه اللحظات إخوتي الكرام سماحة الدكتور جميل خطاطبة يصعد درجات المنبر ليقدم خطبتي الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: اللهم

الحمد لله الملك القدوس السلام الجميل المتصف بالجلال والكمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله الطاهر المطهر أطيب الناس ريحا وأزكاهم قلبا وأحسنهم خلقا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن التقوى طهارة القلب وزين الجسم وأجمل لباس تقف به بين يدي الله عز وجل مؤديا للطاعات، وتقف به يوم القيامة ساعة الحساب، فلا تغادر مكانك إلا والحساب يسيرا والعمل مقبولا والرضوان حاصلا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأحذركم يا عباد الله من المعاصي والذنوب، فإنها نتن وأوحال تسيء إلى العبد، ولا يمكنه أن يقف بين يديه إلا بعد أن يخلع تلك الألبسة التي دنست بالآثام، ويطهر القلب مما علق به من الران والسواد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما بعد يا عباد الله، فإن الله سبحانه أعلن لنا في كتابه فقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأقبلوا على ربكم بتوبة تطهر القلب ونظافة تطهر البدن، لتقف بين يدي حضرة المولى عز وجل. وقد جعل الله تعالى هذه الطهارة مفتاح الإذن لتقف بين يدي الله. قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. فنصف الإيمان أن تتطهر،

ليكون وقوفك لائقا بين يدي الله عز وجل. وقد جعل الله تعالى هذه الطريق واضحة، فإن الله تعالى طلبها من إبراهيم عليه السلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إنها سنن الفطرة وسنن الطهارة: إعفاء اللحية وحف الشارب والسواك والمضمضة والاستنشاق وحلق الأبط والعانة والختان وسائر سنن الفطرة. إنها تنظيف البدن وتجهيزه بالجمال والطيب المتيسر لكي تقف بين يدي الله عز وجل. وقد أتمهن إبراهيم عليه السلام فجعله للناس إماما وشكره على إتمامهن فقال: وإبراهيم الذي وفى. لقد وفى بما وعد وأتم، فلما أتم في نفسه طلب الله منه أن يبني البيت الحرام وأن يطهره للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقد كان هذا الطلب بعد ذلك من موسى عليه السلام يوم جاء إلى ميقات ربه عز وجل فقال له: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وكان هذا الطلب يتكرر من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه الوحي، فكان بعد اقرأ سورة المدثر: وثيابك فطهر والرجز فاهجر. أعرفت يا أخي المطلوب؟ وأزيدك أن الله تعالى خص مريم بالطهارة فقال: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فكانت الطهارة عنوان مريم عليها السلام، وكانت أيضا لعيسى حين كفر به قومه فقال الله تعالى له: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فرسل الله أطهار. وقد قال الله تعالى بحق بيوتهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكتب الله مطهرة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، ويقول سبحانه:

سبحانه: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. أيها المؤمنون، إن الصفة التي تلازم المؤمن الطهارة، طهارة القلب من الأحقاد والآثام. وقد جاء في الحديث القدسي: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ورحم الأرملة والمسكين وذا الحاجة. وطهارة البدن إنما هي في الوضوء والاغتسال، الوضوء الواجب من الجنابة، والأغسال المسنونة عدها الفقهاء ب17 غسلا تنتظم حياة المسلم، ومن أشهرها اغتسال المسلم وإتيانه إلى صلاة الجماعة، فإن ثوابها أن يغفر الله له إلى الجمعة القابلة وزيادة 3 أيام. فإذا قيل الإسلام قالوا دين الفطرة ودين الطهارة بكل معانيها: طهارة الكسب الحلال، وطهارة الأعمال الصالحة، وطهارة النوايا، وكل ما يدور في القلب. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله تعالى قد جعل هذه الطهارة في معاني الإنفاق، فقال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والزواج طهارة، والأعمال الصالحات طهارة للعبد، فإن الله أمر النساء بجملة من الأوامر قد تليت على مسامعكم قبل قليل: ألا يخضعن بالقول، وأن يدنين عليهن من جلابيبهن، وألا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وغض البصر والقرار في البيت. فإن الله سبحانه قد علل ذلك بقوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يا أيها الإخوة الأحبة، إنها التوبة التي يتطهر بها المؤمن من أرجاس الذنوب، ليغسل إلى الله عز وجل طاهر القلب. فتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها السادة الكرام، ما أحوجنا أن نقف بين يدي الله عز وجل، وحتى نقف بين يديه لا بد أن نتطهر ليكون مقامنا بين يديه لائقاً بنا. هذا الوقوف الذي صار بالطهارة علماً على المسلمين،

بل تجاوز الأمر أن كانت الطهارة دعوى لإبعاد المؤمنين من الحياة. لقد قال قوم لوط: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. واليوم نحن بحاجة إلى الطهارة لأمرين: أن نحفظ مقامنا بين يدي الله، فقد أصابنا الضنك والشقاء وقطعنا حبال الوصل مع الله عز وجل، وصالت الكثرة بعيدة عن الله عز وجل، وقست القلوب، وفشت الجريمة، وانتشر الربا والسرقة والزنا، حتى لم يعد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صوت يسمع، بل إن العالم اليوم ليسير رافعاً عنوان الحضارة لكن بأخلاق القذارة والفاحشة بكل أنواعها، يدعو إلى استبعاد المؤمنين بتهمة أنهم يتطهرون. فإذا أردت أن تكون على الحق المبين وتكون عند الله من الناجين فكن من المتطهرين. يحبك الله وهو بك رفيق، فيفرج كربك ويصلح شأنك، ويرد لهذه الأمة من كسر من قلوبها، لأن الأمة قد خلعت ثوب الطهارة في كثير من مناحي الحياة، راكضة وراء الدنيا، ناسية أنها بالطهارة وهذا الدين خير أمة أخرجت للناس. فخسرنا المقدسات، وأخرجنا من ديارنا مهجرين، وذقنا مرارة الفقر والضياع ونحن نجلس على أرض قد سبكت بالذهب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله فقد كفى ما كان، وبادروا بالعمل الصالح فقد انقضى الزمان، واعلموا أن الله صلى وسلم على نبيه فقال عز القائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن القرابة والصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته.

0: ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شافيته، ولا حاجةً هي لك رضا، ولنا صلاح إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم طهِّر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وفروجنا من الزنا، وأعيننا من الخيانة، وطهِّر أموالنا بالكسب الحلال، وطهِّر حياتنا بالأعمال الصالحات، وجنِّبنا اللهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلِح شأن أمة محمد، ودبِّر لها فإنها لا تُحسِن التدبير. اللهم انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الآمال إلا فيك، وأنت وحدك حيٌّ لا تأخذك سنةٌ ولا نوم. يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم فرج كرب إخواننا في غزة وفلسطين، اللهم داوِ جرحاهم، وشافِ مرضاهم، وارحم مبتلاهم، وثبِّت أقدامهم، وأكرمهم بكرمك، وأعزَّهم بعزِّك، واجعلهم يا ربي إلى الخير سائرين، وإلى طريق النصر سائرين. اللهم إنا نسألك أن ترد لنا المسجد الأقصى في أقرب وقت وأقرب حين، وأن تطهره من أرجاس اليهود الظالمين، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم وفق مليك بلادنا عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده لما تحبه وترضاه. اللهم أره الحق حقًا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلًا وارزقه اجتنابه، واجعل بلدنا آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.
1: اللهم أكبر.

استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله، القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف، يستقم الصف، أتم الصفوف وسد الفرج. رحم الله امرأً سوى نفسه. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله، أستغفر الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام ويعود لك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. هكذا إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة وقائع خطبتي وصلاة الجمعة من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. في نهاية هذه الفترة أوجه التحية والشكر للزملاء فريق عمل هذا النقل من وحدة النقل الخارجي عطى الشوبكي، من الهندسة الإذاعية خالد أبو زيد وليث الدعجة، من المراقبة الرئيسة سفيان المحاميد، ومن قناة أدعو محمد المحاميد ومأمون وشاح ومحمد خالد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعودة بحضراتكم إلى استوديوهاتنا.
1: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.

ومعاك.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم آفاق أسرية.

برنامج أسبوعي يتناول قضايا الأسرة والطفل. إعداد وتقديم ولاء أبو خضير.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مليئة بالسعادة والتفاؤل وحب للرسول صلى الله عليه وسلم.

نسعد بلقائكم ونطل عليكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم آفاق أسرية، والذي يداع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وإذاعة عمان إف إم. هذا اللقاء الأسبوعي الذي نسعى من خلاله أن نقدم لكم النفع والفائدة في دروب الحياة والتربية، فأهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعين الكرام، يقول تعالى في كتابه العزيز: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، صدق الله العظيم. فالأبناء هم زينة العمر وفرحة القلب، وقد أوصانا الله عز وجل أن نحفظ هذه النعمة لا بالحفاظ الجسدي فقط، بل بالحفاظ التربوي والديني والخلقي. وإن من أعظم ما يحفظ به الأبناء ويهذب سلوكهم ويقوم اعوجاجهم ويثبتهم على الطاعة هو الدعاء. فالدعاء من أعظم العبادات نفعا وأثرا في حياة المسلم عموما وفي صلاح الأبناء خصوصا، وهو طريق بين العبد وربه، لا يرد طارقه ولا يخيب راجيه. والمسلم مأمور بأن يكثر من الدعاء وأن يسأل الله حاجته في صغير الأمور وكبيرها، فالله كريم يحب أن يسأل، جواد لا يعجزه شيء. ومن أكثر الدعاء بركة واستجابة دعاء الوالد لولده، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. في حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث عن تربية الأبناء بالدعاء، كيف يكون الدعاء وسيلة تربوية، وكيف نلجأ لله عز وجل في صلاح الذرية، وكيف نجعل الدعاء مرافقا للأبناء في تفاصيل يومهم، مع فضيلة الدكتور بلال نور الدين، أستاذ التفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله بكم ونفع بكم وأعلى قدركم،
0: حياكم الله. بداية دكتور، نود أن نبدأ من الأساس، نبدأ من المعنى المقصود بالدعاء، هذا الكنز العظيم وهذه العبادة العظيمة والتي يعني وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مخ العبادة أو لب العبادة. نوضح بداية دكتور المقصود بالدعاء، ولماذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف؟
1: بارك الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة كما تفضلتم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدعاء هو العبادة.
0: نعم.
1: ثم قرأ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
0: نعم.
1: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي، فالدعاء هو العبادة.
0: نعم.
1: سيدخلون جهنم داخرين. وفي حديث رواه الترمذي وإن كان فيه ضعف: الدعاء مخ العبادة، سر قوتها وهو لبها وهو خالصها. فالعبادة في الأصل هي الطاعة مع الحب، قال: طريق عبد أي وطئتها الأقدام حتى ذللت. فالعبادة هي مطلق الانقياد لله تعالى، أن نجعل حياتنا وفق منهج الله.
0: نعم.
1: والحقيقة أن الدعاء يظهر فيه

0: هذا المعنى جليا، بحيث إن الإنسان يشعر بضعفه فينقاد لخالقه فيدعوه مع الحب، والدعاء يدل على حب العبد لربه وعلى
1: نعم.
0: حب الرب لعبده بالإجابة. فإذا نظرنا إلى هذا المعنى وجدنا أن قوله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة يشبه قوله الحج عرفة أو الدين النصيحة. فالحج فيه مناسك أخرى غير عرفة، لكن ما سر قوته؟ ما منبع أصالته؟ كيف يكون الحج كما ينبغي بعرفة، في الوقوف في عرفة والتضرع والاستكانة لله تعالى؟ كذلك الدين النصيحة، الدين فيه عبادات شعائرية وفيه عبادات تعاملية، لكن لو أنك متدين حقا فإنك تنصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهنا أيضا بهذا المعنى الدعاء هو العبادة، بمعنى أن أصل العبادة ما تظهر فيه حقيقة عبادة الإنسان هو الدعاء. فلماذا؟ لأن الدعاء أختي الكريمة، يعني من يدعو الله تعالى فهو يعرف الله، فنحن لا ندعو من لا نعرفه.
1: صحيح.
0: الإنسان اليوم إذا وقع في مصيبة، في مشكلة، نسأل الله السلامة، يفكر بمن يعرفهم لا يفكر بمن لا يعرفهم.
1: نعم.
0: فالدعاء يعني أن الإنسان يعرف ربه، ثم هو موقن أنه يسمعه، فلماذا يدعوه إن لم يكن على يقين أن من يدعوه يسمع دعاءه؟ ثم هو موقن بأنه يحبه، فأنا لا أطلب شيئا ممن لا يحبني لأنه لن يلبي دعوتي. ثم هو موقن بأن الله قادر على إجابته، يعني عندما يقول العبد يا رب فرج عني ما أنا فيه، فهو يجمع أربعة أمور: يعرف ربه، ويعرف أنه يسمعه، وأنه يحبه، وأنه قدير على إجابته. هذه المعاني تجتمع في الدعاء. فالدعاء هو توجه مخلوق ضعيف، والله تعالى يقول وخلق الإنسان ضعيفا. لماذا خلق الله الإنسان ضعيفا؟ قالوا لأن الله لو خلقه قويا لاستغنى بقوته، فشقي باستغنائه عن ربه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، لكن خلقه ضعيفا ليفتقر في ضعفه إلى ربه، فيلجأ إلى الله ويدعوه فيسعد بافتقاره.
1: نعم.
0: فنحن نسعد بالدعاء، نسعد عندما يتصل المخلوق الحادث بأصل خلقه، بخالقه جل جلاله، يسعد لأنه يعود إلى ربه، لأنه يطلب حاجته منه. الإنسان ربما يقف على باب شخص معين، مخلوق مثله، فيشعر بالذل والإهانة لأنه احتاج إلى مخلوق. وندعو دائما أن لا يحيجنا الله إلى عبد، لكن لما يقف بين يدي خالقه هو في الحقيقة يعود إلى ربه، إلى أصل قوته.
1: نعم.
0: فإنه يستشعر ضعفه فيرجع إلى ربه، فيكون الدعاء صلة بين المخلوق الحادث والخالق العظيم الذي يجيب دعوة الداعي إلى دعاه.
1: دكتور، عندما نتأمل في آيات القرآن الكريم نجد أن الله عز وجل أكد على أن الدعاء في يعني مواضع متعددة وبأساليب متنوعة، حتى جعل الدعاء علامة من علامات الإيمان والتواضع، وترك الدعاء دليل على الاستكبار. تبين لنا دكتور مكانة الدعاء في القرآن الكريم ودلالات الصيغ المختلفة التي جاءت في القرآن الكريم.
0: نعم، الحقيقة أن القرآن الكريم يعني أورد لفظ الدعاء سواء باللفظ الاسمي أو بالأفعال، أدعوني يدعون إلى آخره، في أكثر من 90 موضعا في كتاب الله تعالى، غير الأدعية التي وردت في كتاب الله، أدعية الأنبياء وغير ذلك. فالقرآن فيه يعني أسرار في الدعاء لو تتبعها المؤمن وأحصى الآيات ثم أحصى أدعية القرآن الكريم لوجد شيئا عجيبا في اهتمام القرآن الكريم بقضية الدعاء. من ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، أن الله تعالى يقول إن ربي لسميع الدعاء، وكما تعلمون إن يعني حرف يفيد التوكيد ولام المزحلقة لام التوكيد، لسميع الدعاء، يعني الله تعالى يسمع دعاءك. فإذا علمت أنه يسمع فإنك تخاصبه ولا يشغله صوت عن صوت جل جلاله. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ادعوني استجب لكم، منكم الدعوة ومني
1: الإجابة.
0: فهنا إذا يسمع الدعاء. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، هنا المفهوم يعني العكس، عندما الإنسان يتوجه بالدعاء لغير الله تعالى فإنه يضل عنه لا يجيبه، لكن الله تعالى يجيبك ويسمع دعاءك. في يوم القيامة هناك دعاء

0: قالوا آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أعظم الدعاء يوم القيامة يوم تنكشف الحقائق، فيستبين للمؤمن لماذا أجاب الله دعوته تلك في الدنيا، ولماذا أخر له تلك، ولماذا حصل ذلك، ولماذا لم يحصل ذلك. هو لا يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلما تنكشف الحقائق وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يبين المولى في بعض الآيات أساليب الدعاء، يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. يعني أحيانا الإنسان هناك حاجة للدعاء الذي بينه وبين الله تعالى في الخفاء، يعني يتوجه إليه في عتمة الليل، في جوف الليل. أحيانا يدعو الله تعالى دون أن يهمس ببنت شفة، إذ نادى ربه نداء خفيا كما قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. ففي هناك نداء خفي، وهناك استكانة تضرع وذل بين يدي الله، فيوجهنا إلى الطريقة الأمثل للدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يوجهنا هنا إلى شروط استجابة الدعاء. أن يكون هناك إيمان بالله واستجابة لمنهجه. فإذا أردت أن يستجيب الله لك دعاءك فاستجب له. كيف أستجيب لك يا رب؟ تستجيب لي بطاعتي، كما قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم. ننصره جل جلاله باتباع منهجه وإقامة شرعه في الأرض، فينصرنا على أعدائنا. فاذكروني أذكركم، نذكره بالطاعة فيذكرنا بالسكينة والتأييد والتوفيق والحفظ والأمن. وهنا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فإذا أردت أن يستجيب لك الله تعالى فاستجب له. يعني هذه مقتطفات من الآيات التي ورد فيها الدعاء في القرآن.
1: نعم، تحدثنا دكتور عن آداب الدعاء وكيف نختار الأوقات والهيئات المناسبة للدعاء.
0: بارك الله بكم. الحقيقة آداب الدعاء كثيرة سألخصها. أهمها الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدعاء هو العبادة كما قدم في جزاك الله خيرا. فإذا الدعاء يحتاج إلى إخلاص. ثانيا أن نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني. هذا معنى. ومن معاني ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أن نتخلق بخلق من هذه الأسماء. فأنت لا تقول يا غفور اغفر لي وأنت لا تغفر للناس. تدعو الله أن يغفر لك وأنت إذا فعل معك إنسان شيئا تقيم الدنيا ولا تقعدها وتقول لن أسامحه في حياتي. طيب كيف تدعو الغفور أن يغفر لك وأنت لم تغفر للناس؟ كيف تدعو الرفيق أن يرفق بك وأنت لا ترفق بزوجتك في البيت؟ إلى غير ذلك. اللطيف الحكيم، كن حكيما كن لطيفا. فلا بد أن ندعو الله بأسمائه الحسنى. أيضا البداية تكون في الدعاء بالثناء على الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم موجها من دعا دون أن يثني على الله، قال له فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم ادعوه. أولا الحمد لله، الصلاة على رسول الله، ثم الدعاء. أيضا من أداب الدعاء كما أسلفنا الصلاة على الرسول. يقول صلى الله عليه وسلم كل دعاء محجوب حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. استقبال القبلة أيضا ورد في الأحاديث أن النبي كان يستقبل القبلة إذا دعا. رفع اليدين في الدعاء، باطن اليدين إلى السماء. إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. أيضا اليقين بالإجابة، ندعو الله ونقول ربما يجيبنا أو لا يجيبنا، هذا يحسب الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أيضا لا نستعجل في الدعاء، يستجيب الله لعبده ما لم يستعجل. قال وما يستعجل؟ قال يقول دعوتك يا رب فلم تجبني وكان الإنسان عجولا. فندعو ونترك الإجابة لله تعالى. تكرار الدعاء ثلاثا، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. أيضا لا أقول هذا من آداب الدعاء، بل أقول هو من يعني شروط الدعاء ومن لوازم
1: أساسيات الدعاء.
0: أن يطيب الإنسان ملبسه ومأكله. لا تدعو الله تعالى يعني وهناك مال حرام والعياذ بالله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام. قال فأنا يستجاب لذلك. كيف يستجيب لك الله والعياذ بالله وأنت يعني تأكل المال الحرام؟ فهذه الأمور بجملتها هي من آداب الدعاء وشروطه، وليس شيء كما في الحديث أكرم على الله تعالى من الدعاء. ومن أعظم أوقات الإجابة

أن يكون الدعاء بعد الصلوات، أن يكون الدعاء في يوم الجمعة في ساعة لا يوافقها عبد المسلم إلا استجيب له، أن يكون في ثلث

0: مع سيدنا يعقوب لما إخوة يوسف فعلوا ما فعلوا وثم طلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم، قال سوف أستغفر لكم ربي سوف. يعني هناك برنامج في الليل أو في أوقات الإجابة سأدعو الله تعالى في الوقت، ما قال فورا
1: نعم.
0: اغفر لهم، قال سوف أستغفر لكم ربي. فأجل، قال بعض العلماء أجل ذلك لوقت الإجابة لأنه جعل وقتا من وقته مخصصا للدعاء.
1: الدعاء. نعم. دكتور، يعني كما نعلم أن الدعاء كان نمط حياة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الدعاء ملازم له في كل تفاصيل يومه، وأيضا في سير الأنبياء عليهم السلام نجد أن الدعاء كان وسيلة في التربية والتوجيه. يعني إبراهيم عليه السلام يدعو للذرية، وزكريا عليه السلام يدعو للولد، ولقمان يوصي بالحكمة. كيف نربط بين هذه الأدعية النبوية والتربوية وبين حاجتنا اليوم لتربية الأبناء من خلال الدعاء؟
0: نعم، الحقيقة يعني كما تفضلت، الدعاء كان ملازما للأنبياء.
1: نعم.
0: إبراهيم عليه السلام كان يدعو ربه، وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
1: نعم.
0: ربي اجعلني مقيم الصلاة
1: ومن
0: ذريتي. زكريا كان هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. المؤمنون الصالحون والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كما تفضلت في مقدمة الحلقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن عباس ضم ابن عباس وهو فتى إليه، ثم قال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات يستجاب لهن، منها دعوة الوالد لولده. فنحن إذا نظرنا في هذه الأدعية وفي هذه الآثار وفي هذه الآيات وجدنا أن هناك أهمية كبرى لتنشئة الجيل والأسرة على الدعاء.
1: نعم.
0: فالابن الذي لا يعي ويتربى على والديه وهما يدعوان كيف يتعلم الدعاء؟ يعني كيف يكون الأب قدوة له إن لم يدعو أمامه؟ يعني أحيانا الأب يقول أنا أستيقظ في الليل وأدعو الله تعالى، أو في المسجد. طيب وفي البيت كيف تكون قدوة لأولادك؟ كيف يتعلمون الدعاء إن لم يروا والدهم يدعو؟ أنا أنصح كل أب أن يدعو برفع الصوت بحيث يسمعه أهل البيت، أو يصلون وراءه، أو يقنط في الوتر أو في صلاة الفجر.
1: نعم.
0: يدعو بصوت مرتفع ويسمي أولاده بأسمائهم، يا رب اجعل ابني فلانا من حفظة كتابك، يا رب اجعل بنتي فلانة من الصالحات، اجعلها من حافظات الكتاب، اجعلها من ملتزمات العفة والطهر والحجاب، يا رب اجعل زوجتي صالحة واجعلني صالحا لها. فيسمع الابن في البيت وتسمع الابنة وتسمع الزوجة دعاء الأب، وكذلك الأم أيضا.
1: نعم.
0: تدعو لأبنائها وبناتها بحضورهم وبحضورهن، فيسمعون لها فيتعلمون الدعاء ويوقنون بأن الأب والأم يحبان الابن فيدعوان له. مهم جدا أن يسمع الأبناء دعاء الوالدين لهما. أيضا نعلم الأولاد الدعاء للآخرين، يعني مثلا صديقتك فلانة والله صديقتي مريضة متعبة اليوم، جاءت إلى المدرسة لم تستطع إكمال الدوام.
1: نعم.
0: ادعي لها، لا تحبينها، إذن ادعي لها بالفرج بالشفاء بالعافية. تحبين فلانة؟ نعم. إذن الدعاء عليك بالدعاء لها بأن يوفقها الله في الدراسة كما تدعي لنفسك. أيضا أن يطلب الدعاء من الصالحين، يعني إذا زرت مع كبير البيت الجد كذا، قل له قل لابنك قل لجدك قل لهذا العالم لهذا الصالح في المسجد، قل له ادعو لي بظهر الغيب.
1: نعم.
0: يطلب الدعاء من الآخرين. أيضا من الأمور التي يجب تدريب الأولاد عليها أذكار الصباح والمساء، لأنه فيها أدعية عظيمة. فعندما ندربه على أن يدعو في الصباح وفي المساء يواظب عليها، أيضا هذا مما ينشئ الأولاد على أهمية الدعاء. يعني الأولاد اليوم كلهم ينشأون على أهمية الهاتف كلهم.
1: نعم.
0: ما في ولد في بيوتنا إلا يعلم أن الهاتف والجوال بيده مهم، وينتظر اللحظة التي يمسك الهاتف بها ويتابع فيها. لماذا؟ لأنه يرى الجميع مهتم بالهاتف بصراحة.
1: صحيح.
0: بتكلم.
1: نعم.
0: فاليوم لو رأى الأبناء في البيت أن الأب مهتم بحصة الدعاء اليومية 10 دقائق ربع ساعة لابد منها، فإن الابن سينشأ على أن الدعاء شيء مهم وجزء
1: في حياته.
0: من شخصيته.
1: نعم.
0: وجزء من حياته.
1: نعم. يعني إذا أردنا أن يتربى الأبناء على التعلق بالله عز

0: عز وجل، علينا أن نعلمهم الدعاء، الدعاء الصادق والدعاء بيقين. دكتور، يعني اليوم نحن نلجأ للدعاء لطلب معين، ولكن نغفل عن أن لهذا الدعاء الأثر العظيم، كيف يهذب النفس ويجلب لنا الخير والرحمة وأيضا يحيي القلوب. نتحدث عن الآثار التربوية للدعاء في حياة الفرد وفي أسرنا اليوم.
1: الحقيقة الدعاء يعني له آثار عظيمة على الإنسان. أولا الدعاء ينشر السكينة في البيت وفي داخل الفرد، لأن الإنسان بطبيعته كما قلنا ضعيف، ولما يتصل بأصل الجمال والكمال والنوال وهو الله جل جلاله، نحن نحب الجمال، نذهب إلى نزهة جميلة، نرى البحر الرائق والجبال الخضراء نسر بها. من خالق هذا الجمال؟ الله الجميل. نحب الكمال، فإذا رأينا موقفا فيه صدق، أمانة، وفاء، مروءة، نشد إليه. نحب النوال أي العطاء، فإذا أعطانا إنسان شيئا أحببناه، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. طيب ما أصل الجمال والكمال والنوال؟ الله جل جلاله. فأنت عندما تتصل بالله تتصل بأصل الجمال والكمال والنوال، الآن سيكافئك الله تعالى. ما مكافآت الله تعالى لمن يدعوه؟ أولا الأمن، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثانيا التوفيق، وما توفيقي إلا بالله، فأنت إذا اتصلت بالله حصلت على التوفيق. الحفظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ثم السكينة التي ينزلها الله تعالى على قلب أصفيائه، فوجدها يونس في بطن الحوت وهو يناجي الله تعالى، إذ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا دعاء. ووجدها إبراهيم في النار، ووجدها صلى الله عليه وسلم في الغار. فهذه السكينة نسعد بها ولو فقدنا كل شيء، ونشقى بفقدها ولو ملكنا كل شيء. هذا كله من آثار الدعاء. فإذا دعا الإنسان ربه تجلى ذلك على ذاته وعلى بيته، سكينة، طمأنينة، أمنا، توفيقا، تأييدا، حفظا، معية خاصة له من الله، لأن الله مع المؤمنين ومع المتقين ومع القائمين أكيد بشرعه وبحدوده.
0: نعم دكتور، أحيانا يعني الفرد يدعو بإلحاح شديد ومع ذلك لا يرى الإجابة كما يتمناها، كيف نوضح هذا المقصود لكل شخص يسمعنا الآن في تأخر الإجابة؟ تحدثنا دكتور عن المفهوم الصحيح للإجابة، وكيف نعلم أنفسنا والأبناء أن الدعاء لا يضيع أبدا، إنما قد يعني يرد به البلاء، أو يعني يدخر لنا في الآخرة، أو يبدل الله لنا ما فيه خير؟
1: نعم، سؤال جميل جدا. الحقيقة أن الله تعالى من أسمائه الحكيم. ما معنى الحكيم؟ الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. فإذا طلب إنسان من الله شيئا وكان هذا الشيء ليس في صالحه، فإن الله يؤخر إجابته حتى يحين الموعد. هذا هو الحكيم. الأب حكيم. الابن طلب من الأب حلوى، والأب يعلم أن هذه الحلوى تضره، لأن الطبيب قال له لا تطعمه الحلوى لمدة شهر. فالأب يؤخر. لماذا؟ لأنه حكيم. الله تعالى حكيم جل جلاله. نحن أحيانا ندعو الله نظن أن الفرج هنا، وأنه يجب أن يحصل ذلك حتى نرتاح من العناء وكذا. دعاء لم يضع عند الله، كسبنا أجرا عظيما. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم ما من رجل يدعو الله بدعاء، أي دعاء، قال إلا استجيب له، فإما أن يعجل له في الدنيا
0: أو يدخر
1: يريد المال يعطى المال، وإما أن يدخر له في الآخرة، لأنه ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، هو يدعو يظنه خيرا وهو شر له.
0: صحيح.
1: فيدخر له في الآخرة، وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. فيجب أن نعلم أن إجابة الله تعالى للدعاء تكون على ثلاثة أنواع، لكن الإجابة محققة.
0: يعني ليس دائما خير كما نتمنى.
1: كلها خير، قد تكون في الدنيا، قد تؤدخر في الآخرة، قد يكون الداعي مقيما على الذنوب فيغفر له. فنحن على جميع الأحوال رابحون، لأن الدعاء عبادة، والعبادة لا يتوقف أداؤها على تحصيل ما تريد منها. فنحن نصلي، لكن ما ننتظر شيئا من الله في الدنيا على صلاتنا. ونحن ندعو، وما ننتظر في الدنيا أن تجاب دعوتنا كما نحب أو لا تجاب. يكفينا أننا في عبادة الله وأننا نثاب على هذه العبادة العظيمة ونترك أمر الإجابة لله بالطريقة التي

0: يراها الحكيم جل
1: نعم.
0: جلاله مناسبة لحالنا.
1: ويعني دكتور الإجابة قد تكون في تغيير داخلي للفرد أو في استقامة أو حتى يعني في صلاح الولد.
0: 100%
1: نعم
0: قد يجيبنا الله تعالى بشيء لا نعلمه أعظم من
1: صحيح.
0: الشيء الذي نريده.
1: نعم دكتور، كيف يمكن للآباء أن يربوا الأبناء على الدعاء كعادة يومية وسلوك حياتي، ليس فقط في وقت الحاجة والشدة ولكن في كل تفاصيل اليوم؟ هل هناك أساليب تساعد الأسرة على أن يكون الدعاء وسيلة للتقرب من الله عز وجل والسكينة؟
0: نعم، الإنسان يحب الشيء الذي يسعده
1: نعم
0: ويحقق له سلامته، يعني ما من إنسان إلا ويرجو السلامة والسعادة.
1: نعم
0: فإذا علمنا أولادنا أن السلامة والسعادة في الدعاء، فكم من قدر يصرفه الله تعالى عنا بدعاء ندعوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد القضاء إلا الدعاء.
1: نعم
0: فقد يكون هناك قضاه الله تعالى عليك يا بني في يعني يوم محدد في وقت محدد، فدعوت الله وأنت خارج من البيت بالحفظ والسلامة، فصرف الله عنك سوءا بدعائك.
1: نعم
0: هذه السلامة والسعادة، كلنا نريد أن نسعد في الدنيا وأن نكون حياتنا هنيئة. فالسعادة في الدعاء، السعادة على السجادة عندما تجلس بين يدي الله وتطلب منه، فأنت في سعادة لأنك اتصلت بخالقك جل جلاله. إذا عندما نربي أولادنا على أن الدعاء هو سلامتك وسعادتك،
1: نعم
0: أن فيه مصلحتك، الإنسان يستجيب لمصلحته للشيء الذي يعني يحقق له ما يصبو إليه. فإذا عودناهم وأفهمناهم هذه الحقيقة وكنا قدوة لهم في ذلك كما قلنا قبل قليل، في أن ندعو الله أمامهم وأن نخصص وقتا للدعاء في البيت وأن نسمعهم أصواتنا بالدعاء وأن نعلمهم أذكار الصباح والمساء، فكل هذه
1: نعم
0: الوسائل تجعل الدعاء جزءا يوميا من حياتهم، لا سلوكا عابرا ربما في المدرسة أو في المسجد يدعون يعني يدعى الله تعالى فيؤمنون على الدعاء.
1: نعم دكتور، قبل الختام نود أن نتطرق إلى نقطة مهمة جدا، وهي الدعاء السلبي على الأبناء، الدعاء الغير مقصود، يعني دعاء يقال في لحظة غضب أو بدون إدراك من الأهل. هل يمكن أن يستجاب دعاء الغضب من الوالدين؟ ونود توجيه منكم دكتور للآباء في كيفية استبدال هذا الدعاء السلبي والغير مقصود بما فيه الإصلاح والرحمة والحب حتى في أشد لحظات الغضب من الأبناء.
0: نعم، الحقيقة يعني هذا أمر مهم،
1: نعم
0: وفيه حديث نبوي، يعني فيه توجيه نبوي، يقول صلى الله عليه
1: عليه الصلاة
0: وسلم لا
1: والسلام
0: تدعوا على
1: أنفسكم،
0: أنفسكم
1: نعم
0: ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم،
1: نعم
0: ثم يقول لا توافقوا من الله تعالى ساعة ينال فيها عطاء فيستجيب لكم.
1: نعم
0: يعني نعم قد يجاب الدعاء، يقول مثلا اللهم عليك بابني، اللهم اغضب عليه، اللهم والعياذ بالله إلعنه كما يحلو لبعض الآباء والعياذ بالله، وهو يحب ابنه. سيدنا نوح
1: عليه
0: السلام
1: الصلاة والسلام
0: يعني رغم أن الله تعالى يعني وجهه إلى أنه يعني لم ينجو أحد من أهلك، لكن لما صعد سفينة دعا الله تعالى لابنه. يعني انظروا إلى رحمة الأنبياء، رغم أنه يعلم يعني، لكن سبقته عاطفته، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ولما أغرقه الله تعالى قال فحال بينهما الموج فكان من المغرقين، يعني لم يره مصرع ابنه أمامه حتى لا يعذب برؤية ابنه. فهذا الأب الذي لا يعي ما يقول في ساعة غضب، أو الأم في ساعة غضب تدعو على أولادها بالويل وبالثبور وبالهلاك وبحادث السير أحيانا والعياذ بالله، تقول أنه لغوة لسان ويعني من غير قصد، لا، هذا له أثر سلبي جدا جدا جدا على الأولاد. يعني الابن الذي ينشأ في بيئة يسمع والده ووالدته يدعوان عليه بشكل دائم، فإنه يصبح شخص محبط، شخص لا يجد قيمة له عند والديه، بخلاف ما لو سمع ولو هو يعني أحيانا بعض الأمهات لهن كلام رقيق جدا، يعني في اللحظة التي تزعج جدا من ولدها أو من سلوكه أو من تصرف معه أو على صوته في البيت، وهذا كله سلوكات خاطئة بلا
1: نعم.
0: شك ندعو الأبناء لتجنبها، لكن في هذه اللحظة ترفع يديها إلى السماء، فيظن الظان أنها ستدعو عليه، فإذا بها تقول يعني اللهم اهده يا رب،
1: الهداية
0: يا
1: والصلاح.
0: رب

0: وأصلحه لي. كيف يكون شعور الولد وهو يجد أمه في هذه اللحظة تدعو له، وكيف يكون شعور الآخر وهو يجد أباه أو أمه يدعوان عليه بالويل والثبور؟ لذلك أبناؤنا أمانة بين أيدينا، وأبناؤنا يعني ثروتنا، وأبناؤنا الورقة الرابحة الوحيدة التي بقيت لنا في هذه الدنيا مع تكالب الأعداء علينا من الشرق والغرب. فلا بد أن ندعو لهم دائما، وأن نتجنب الدعاء عليهم، فإن ذلك فيه من المثالب ما لا حصر له.
1: نعم، نصيحة يعني في الختام دكتور تقدمها لكل شخص يسمعنا.
0: والله نصيحتي، ونحن نتحدث عن الدعاء وعن التوجه لله تعالى، أن أقول يعني ليس لنا إلا الله. طيب، الله تعالى يواعدنا كل ليلة ويطلب منا كل ليلة أن نكون على الموعد من أجل أن نقف بين يديه قبل الفجر بربع ساعة، بعشر دقائق نستيقظ قبل الفجر والموعد قد حان، ويعني الليل بسكونه وهدوئه، ثم نناجيه بدمع العيون، نطلب منه، نسأله حاجتنا كلها، نسأله كل ما يخطر في بالنا من حوائج الدنيا والآخرة، وهو يسمعنا ونحن موقنون بسماعه وموقنون بأنه سيجيبنا بالطرق الثلاث التي ذكرتها قبل قليل. إذن لماذا نتأخر عن الموعد؟ لماذا لا نقف بين يديه؟ لماذا لا نتذلل على أعتابه؟ لماذا لا نقرع الباب؟ عبيدك بفنائك يا رب، عبيدك ينتظرونك، ينتظرون إجابتك، ينتظرون سماع أصواتهم. فيعني ليس لنا إلا الله. الدنيا تضيق بالإنسان ولا يفرجها، ولا يعني يجلو ما فيها، ولا يتسع صدرنا، ولا تملأه السكينة والحب والقرب إلا بصلتنا بالله تعالى. فلنعزم العزم على أن نكون دائما بين يدي الله تعالى، نطلب منه، ندعوه، نناجيه بدمع العيون، والله تعالى ينتظرنا، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.
1: نعم، ونوجه أيضا دكتور رسالة الأهل، علينا أن نعي أن الدعاء لوحده لا يكفي. صحيح كما تحدثنا أنه من أعظم الأسباب في صلاح الأبناء، لكن الله عز وجل أمرنا بالأخذ بالأسباب والتوكل عليه. يعني لا يكفي الدعاء بوجود تقصير في التربية أو بوجود الإهمال والتساهل في غرس القيم عند الأبناء. الشكر الجزيل لكم دكتور على هذا الكلام الطيب والتوجيهات التربوية للأهل. شكرا لكم الدكتور بلال نور الدين، أستاذ التفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. شكرا لكم دكتور.
0: عفوا، بارك الله بكم، شكرا لهذه الاستضافة.

0: إلى هنا أيها الأحبة نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكر لكم حسن استماعكم، كما نشكر الزميل محمد عبادات الذي رافقنا من الهندسة الإذاعية. لكم مني ولا أبو خضر أطيب الأمنيات، إلى أن نلقاكم بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آفاق أسرية.

برنامج أسبوعي يتناول قضايا الأسرة والطفل. إعداد وتقديم ولاء أبو خضير.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نحن نقص عليك نبأهم

اللهم صل

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع إعادة لدرس الجمعة الديني من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، الذي ألقاه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.

الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما يا كريم، واجعل هذا المجلس مجلسا مباركا منظورا إليه بعين جودك وإحسانك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وفرج يا رب عن المرابطين في المسجد الأقصى وأكناف المسجد الأقصى الذين يدافعون عن ميراث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. انصرهم وانصر أهلنا في غزة والقدس وكل فلسطين يا أرحم الراحمين. وعندما نذكر قضية الأقصى وقضية غزة وقضية حق أهلنا في فلسطين، فإنما نذكر قضية عقدية تخص وتعني كل مسلم، قضية نقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى، قضية نقرأها في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسجد الأقصى ومسجديته وحق أهلنا في فلسطين ثابت في صدر سورة الإسراء عندما نتلو قول الحق سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهذه المسجدية وهذا الوصف لتتعزز هذه العقيدة في القلوب أن قضية الأقصى قضية حية في حياة هذه الأمة، لا يجوز أن تغيب ولا أن تموت ولا أن تترك هذه القضية لذلك المحتل الغاصب وذلك العدو الدموي. قضية أهلنا في غزة اليوم وقضية المجازر التي يكررها ذلك العدو، وقد شاهدنا في الأسبوع الماضي الجنازة تقريبا كما وصفتها وسائل الأنباء والأخبار بأنها أكبر جنازة في تاريخ فلسطين، أكثر من 100 شهيد عثر على ما بقي منهم بعد سنوات من استشهادهم. من هم هؤلاء؟ وفق ما ذكر أهلهم وذكر جيرانهم 50 طفل تقريبا، 50 طفل تقريبا، 40 امرأة، 10 من المسنين، 10 من ذوي الاحتياجات الخاصة. هؤلاء الذين يعتدي عليهم ويقتلهم ويسفك دماءهم ذلك المحتل. هذه قضية يجب أن تبقى حية حاضرة في عملنا وفي إعلامنا. نعتز بموقف أردننا ونحن خلف جلالة الملك بهذا الموقف اتجاه الأقصى والمقدسات وأهلنا في غزة، وهذا شيء من الواجب كما يقول جلالة الملك. يجب أن تبقى هذه القضية دائما حاضرة مذكورة حتى نصلي في الأقصى محررا مطهرا بإذن الله تعالى. هذه الجنازة الأكبر في تاريخ فلسطين، أكثر من 100 شهيد زفوا مع بعضهم، تذكرنا بفرعونية هذا المحتل ومصيره المحتوم. الفرعونية والطغيان ليست قضية شخصية مختصة بفرعون سيدنا موسى، الفرعونية صفات اعتداء دموية، ظلم، كبر. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. نقرأ هذه الآيات التي تبين عمل فرعون ونقرأ عن وصف أهلنا من الشهداء: 50 طفل، 40 امرأة، 10 من العجزة، 10 من ذوي الاحتياجات الخاصة. الظلمة والطغاة
على طريق واحد في

0: طغيانهم وفي ظلمهم، وعلى طريق واحد أيضا في نهايتهم الحتمية، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. أفسد ليبقى، أفسد ليسيطر، أفسد لتكون له الغلبة، لكن النهاية كما بيّن القرآن الكريم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. هذه المعاني تحيي في هذه الأمة الأمل والصبر والثبات. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، هذا الصبر وهذا الثبات وهذا الرباط ما بعده إلا النصر بإذن الله تعالى. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يوم يرى العدو ويرى الظالم ويرى المستبد ويرى القاتل للأطفال والنساء والمستشفيات، الهادم للمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، يرى عاقبة ظلمه خسرانا، ويرى عاقبة ظلمه انتصارا للثابتين الصامدين. اللهم عجل نصرهم وأمدهم يا رب العالمين. عندما نتكلم عن المسجد الأقصى وقضية المسجد الأقصى، فنحن لا نتكلم عن قضية خاصة بأهلنا في فلسطين وليتحملوا مسؤوليتها، لا، نحن نتكلم عن قضية عقدية، كما نتكلم عن المسجد الحرام زاده الله تشريفا وتعظيما في مكة المكرمة، وكما نتكلم عن المسجد النبوي زاده الله تشريفا وتعظيما في المدينة المنورة. هذا علمنا إياه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، أي هذه منارات الإسلام لا سيادة عليها إلا لأهل الإسلام، ولا يجوز أن تكون إلا بأيديكم. وهذا ما بدأه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكمله ساداتنا الصحابة الكرام. هذا ما نراه بارتحال سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه من المدينة المنورة، وما تركها على الرغم من كل الفتوحات في زمنه، شام، مصر، عراق، ما تركها، ما ترك المدينة إلا عندما قالوا له: يا أمير المؤمنين، ستفتح أبواب بيت المقدس. فتحرك مباشرة ليستلم المفاتيح بيده. لما؟ ليعزز هذا الاختصاص في قلوب الأمة، وليعزز هذه الأمانة وهذا الميراث في قلوب الأمة، وليقول لنا: هذه أمانة فأحسنوا تسلمها وأحسنوا الدفاع عنها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لأهلنا في القدس وغزة وكل فلسطين، وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعلنا لهم عزاً وسنداً ومدداً. ونكرر: نعتز بمواقف أردننا الحبيب بقيادة جلالة الملك، وهذا شيء من واجبهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نصلي معهم في المسجد الأقصى محرراً مطهراً، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الختام نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونقول: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ولوالدينا جميعا ومشايخنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحاب الحقوق علينا، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان إلى إعادة لدرس الجمعة الديني من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، الذي ألقاه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نستمع وإياكم الآن إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الودود حنيف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف

0: أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الودود حنيف.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

سجدة.

0: تقبل الله منكم جميعا وأنفاسكم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

0: مستمعينا، وما زالت دقائق هذا الكلم الطيب تصحبكم في رحلة من نوع خاص مع الكون في صحبة النبي الكريم، حيث نذهب وإياكم للحديث عن الماء في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعالوا بنا مستمعينا لأطايب الكلم.
1: صلاة تدوم وتصل إليه.
0: متابعي الكرام، فما بين العطش والارتواء تحكي السيرة أعذب الحكايات. الماء لم يكن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلا يروي الأجساد فحسب، بل كان آية من آيات الله ورحمة تجري وبركة يراها الصحابة بأعينهم. مرات يقل الماء فيكثر بإذن الله، ومرات يعطش القوم فيرتوون من بين أصابع نبيهم وشفيعهم، ومرات يشرب رسول الله شربة فيعلم الأمة أدبا يبقى إلى يوم القيامة. فتعالوا بنا مستمعينا نقترب من هذه المشاهد لنرى كيف ربى النبي الكريم القلوب كما ربى الأبدان، وكيف صار الماء في صحبته قصة إيمان قبل أن يكون قصة حياة. نتابع مستمعينا هذا البيان وهذه الجماليات مع ضيفنا المفتي من دائرة الإفتاء العام فضيلة الدكتور علي فايز القادري. حياكم الله.
2: يا مرحبا، حياكم الله، الله يجزيكم الخير إن شاء الله.
0: دكتور، في حلقتنا السابقة كان حديثنا عن طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينت وأحسنتم البيان في هذا الموضوع. بقي لدي محور مهم من تلك الحلقة وهو الصيام، علاقة الطعام بالصيام.
2: لا شك أن كل عبادة أمر الله بها سبحانه وتعالى هي فيها خير يقينا، الخير ظاهرا وباطنا للبدن وللقلب. والصيام هو عبادة من أجل العبادات ومن أفضل العبادات، وكل الأمم الله أمرهم بالصيام. إذن الصيام عبادة، والعبادة فيها منفعة بدنية وفيها منفعة يعني روحانية. وذكرنا كمان أن التقليل الطعام بشكل عام هو يعود على الروح والقلب بالخير والبركة، تتزكى النفس، تصبح الفهم، التركيز، النشاط للعبادة للطاعة، كل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيق عليه في الجوع والعطش. فالصيام أصلا هو خير عون للعبد للتقرب من الله سبحانه وتعالى، المقصد الذي خلق لأجله. ولذلك ما لم يكن يقلل الطعام هو صائم. هنالك يعني المؤمن حتى الآن في مستوى أطباء العالم المميزون يوصفون كثير من المرضى بالصيام.
0: صحيح.
2: وقبل أيام سمعت كمان كلام يعني هذا جديد علي، أن البعض يوصي بأن يصوم الإنسان وهو ليس مسلم وليس بعربي أصلا. يقول أوصي بأن ينقطع عن الطعام، هم لا يسمونه صياما بالمعنى الذي نريد، لكن انقطاع عن الطعام كل 5 أيام يومين،
0: سبحان
2: 2 و5.
0: نعم.
2: بكل بساطة. وذلك إذا ما أتينا بالبرنامج النبوي صلى الله عليه وسلم وأسقطناه على حياتنا، ستوفر على نفسك كثير من الأبحاث العلمية. العلم يكتشف ما فيه من خير وبركة من حياة النبي عليه الصلاة
0: والسلام.
2: نعم. ولذلك الصيام هو انقطاع عن الطعام وعن الشراب، انقطاع عن شهوات النفس، انقطاع عن كل ما يمكن أن يعينك على المعصية والعياذ بالله. والطعام بخلاف ذلك تماما. التوازن أن تعطي بدنك حقه من الطعام والشراب، وأن تعطي روحك حقها من العبادات والطاعات. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة
0: ولا تنسى
2: نصيبك. لا تعكس الآية.
0: لا
2: تبتغي فيما آتاك الدار الدنيا والشهوات والرغبات والأهواء والعلاقات، ثم تعطي الآخرة يعني على حسب الموجود. الصلاة نأخرها لأجل الدنيا ما في إشكال. الجار إذا يعني صار في إشكالية ممكن أنا أحارب جاري سنوات. أخوي ابن أمي وأبوي قد أقطعوا لأجل دريهمات. وبالتالي هناك علاقة قوية بالصيام. أصلا الطعام والشراب هو ضد الصيام تماما. لكن برضو حتى وأنت صائم ما في عندنا صيام إحنا يعني لحقك مشقة ما نقولك أفطر، والضرورة تقدر بقدرها. الصيام هو من فترة إلى فترة، هذه الفترة يقينا البدن يستفيد منها صحيا والروح تستفيدها روحانيا، ثم نقول لك تفضل عند أذان المغرب.
0: طبيا يسمونها الالتهام الذاتي.
2: نعم صحيح، بعض الخلايا تأكل بعضها البعض. تجديد للخلايا يعني هي هذا كلام

0: يعني لا أصلا أتكلم به لست من أهل الاختصاص،
1: نعم
0: ولو جاء طبيب يعني مختص سوف يسمع لك كلام يعني يبهر العقول.
1: نعم
0: نعم، لذلك دكتورة يعني إذا الصيام الله الذي شرعه سبحانه
1: صحيح
0: وتعالى، والله قال في القرآن: ألا يعلم من خلق وهو
1: سبحان
0: اللطيف
1: الله
0: الخبير. الآن أي صنعة، أي صنعة في الكون، إذا الصانع موجود أنت لن تقبلي أن تأخذ التعليمات إلا من هذا الصانع. لذلك الكتالوج، إيش الكتالوج؟ الكتالوج عبارة عن كتيب صغير يبين كيف تتعامل مع هذه الماكينة أو هذه الآلة التي اشتريتها حتى تحقق الغاية المقصودة منها.
1: نعم
0: طب أنت يا إنسان في الدنيا لك غاية، غايتك تعيش بالسعادة، بدك تعيش سعيد؟ طبق الكتالوج. إيش الكتالوج؟ كتاب الله وسنة النبي عليه السلام،
1: عليه
0: بكل
1: الصلاة
0: بساطة.
1: والسلام. نعم
0: إذا طبقت ما جاء من الله سبحانه وتعالى ومن النبي عليه السلام، أنت استطعت أن تعيش في الدنيا بهناء وطمأنينة وسعادة وراحة. طه ما
1: ما أنزلنا
0: أنزلنا عليك القرآن.
1: لتشقى
0: وقضية طبعا هنتكلم عن المنهج الإسلامي، نقصد به الطعام والشراب واللباس
1: صحيح
0: والبناء والمنكح وكل ما هو في الحياة، لأنه إحنا لسنا عبيد لله في مسجد وبره مش عبيد لله، لسنا إحنا عبيد لله في ظرف وفي ظروف أخرى غير. لا لا، أنت عبد لله في فرحك وفي حزنك، في غضبك وفي رضاك، في غناك وفي فقرك، في مرضك وفي صحتك. أنت عبد لله في كليتك، مع زوجتك عبد لله، ومع ابنك عبد لله، ومع جارك، ومع أنت عبد لله. وذلك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قالوا أصوبه وأخلصه.
1: نعم
0: الآن أنا صار في إشكال مع زوجتي، إذا كنت عبد لله أقول كيف أمرني الله أن أتعامل مع هذا الخلاف. الآن اختلفت مع جاري، ماذا أمرني الله سبحانه وتعالى؟ وهكذا.
1: نعم
0: طب كيف أكل النبي صلى الله عليه وسلم؟ دكتور عندما تكلم
1: يا
0: عن الحب،
1: حبيبي يا
0: شوفي
1: رسول
0: كيف
1: الله.
0: سيدنا
1: نعم
0: النبي قال: قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. طب ليش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت تحب النبي هذا الحب وتريد أن تتناول طعامك، أول سؤال بيخطر على بالك: كيف كان يأكل حبيبي محمد صلى الله
1: عليه
0: عليه وسلم؟ بعض
1: الصلاة
0: العلماء
1: والسلام
0: قال: ما أكلت البطيخ. قالوا ليش؟ قال: ما وردني كيف أكله النبي صلى الله عليه وسلم، ما بدي
1: عليه
0: آكل.
1: الصلاة والسلام.
0: هذا
1: إذن هو ليس بحرمة ولكنه
0: لا لا
1: لم
0: لا لا، ليس حرام، بس هو بالنسبة له بيقول لك: أنا حبيبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
0: دخل الخلاء، كيف دخل الخلاء عليه السلام؟ سأدخل كما دخل. لذلك يتعلم دكتورة هذه الآداب، يعني هي يعني هي خير من يحافظ على السنة، والسنة على الفريضة، ومن على قلعة الإيمان. قلعة الإيمان قلعة لا إله إلا الله، التي
1: لا إله
0: يريد
1: إلا الله.
0: الشيطان أن يصل إليها ويخرجنا من الإسلام إذا استطاع.
1: نعم
0: قلعة الإيمان لها أول سور، سور الفرائض: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض صنفين:
1: نعم
0: فعل الواجبات، صلاة، صيام، زكاة، حج، ضيفي إليها الصدق والأمانة وبر الوالدين. الناس اسأل الناس عن الفرائض بعد الصلاة والصيام والزكاة والحج بوقف. لا، الفرائض باب واسع.
1: صحيح
0: الفريضة هو كل أمر إن لم تفعله أثمت، كالصدق والأمانة وبر الوالدين وحسن الجوار، هذه كلها واجبات. وترك المحرمات أيضا، هي الفريضة عملة لها وجهين: ترك المحرمات،
1: نعم
0: كل الحرام تركه واجب. هذا أول سور، فأنت حافظ عليه بتحافظ على قلعة الإيمان. قال لك الفرائض هذه، جاء النبي فوضع سور آخر، سور السنن:
1: نعم
0: فمن حافظ على السنة، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من حافظ على السنة فهو للفرائض أحفظ،
1: صحيح
0: ومن فرط في السنة قد يفرط بالفريضة.
1: بالفريضة.
0: ثم
1: نعم
0: جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأضاف الآداب: آداب الطعام، آداب دخول الخلاء، آداب دخول السوق، آداب اللباس، آداب آداب. كل حياتنا آداب دكتورة. إذا تقول أمنا عائشة: كان عليه السلام قرآن يمشي على الأرض، وكان يذكر ربه على سائر أحيانه. اقرأوا كتاب الأذكار الإمام النووي: كان إذا لبس لباسا له دعاء خاص، وإذا خرج المنزل له دعاء، وإن دخل له دعاء، دخل المسجد له دعاء، دخل الخلاء له دعاء،
1: نعم
0: ينظر في المرآة له دعاء، عندما يأكل له دعاء، وله آداب بكل حركة تحركينها، عند النوم في دعاء وفي آداب. هذا سور الآداب من حافظ عليه، وين صار قلعة الإيمان؟ صار
1: نعم
0: الشيطان يجتهد عليك لتترك الأدب، ثم تترك السنة، ثم تترك الفرض حتى يصل للقلعة. إذن هذا طريق طويل، لكن اللي بيحافظ على الفرض فقط هذا معرض أن الشيطان يأتي إليه من الفريضة، فيسقط الفريضة ثم يصل
1: كثير منا
0: إلى
1: وقع
0: قلبه،
1: في هذا الفخ
0: والعياذ بالله. نعم،
1: والعياذ بالله.
0: لذلك
1: نعم
0: عندما نقول الصيام هذا دكتورة، يعني الصيام هو عبارة عن طاعة من الطاعات. سيدنا النبي كان يصوم اثنين وخميس، ويصوم وأيام البيض،
1: والثلاثة البيض.
0: وثلاثة من
1: نعم
0: كل. الغاية أنك تظل أنت قلبك قريب من الله. الغاية أنه يظل يقول لك أنه أنت ما خلقت للطعام والشراب، لا تكن عبدا لبطنك. لا تكن أنت يعني عبد
1: ما ملأ ابن
0: لشهواتك
1: آدم
0: شرا
1: وعاء
0: من بطن.
1: شرا من بطن.
0: بالضبط، أنت الآن هذه

0: كلها بتقول لك الذي خلقت لأجله الله
1: لا
0: انطلق.
1: إله إلا الله. نعم،
0: أبدا، هاي الغاية
1: بارك الله فيكم. ومن بين أصابعه صلى
0: صلى
1: الله
0: الله عليه
1: عليه
0: وسلم.
1: وسلم جرت الحياة،
0: عليه
1: صحراء حرارة شديدة، وجوه أنهكها العطش، ثم ينزل الوحي ليذكر الناس أن الحياة كلها بدأت بالماء، فكان الماء أول آية للحياة. سؤالي دكتور علي، لماذا اختار الله الماء ليكون أصل الحياة؟ كيف نظر القرآن والسنة إلى الماء، ولما كان له هذا المقام العظيم؟
0: نعم طبعا، ما الكل يعلم أن الماء هو أصل كل حي، وهذا علميا
1: نعم
0: ثبت بأنه أصل كل الأحياء هي الماء، وجعلنا من الماء كل شيء،
1: حي.
0: كل شيء حي. فهذه نعمة عظيمة من أجل النعم، ومن عظيم فضل الله سبحانه وتعالى أن بقدر حاجة الإنسان لأمر معين جعل له سطو على البشر، من البشر. يعني
1: نعم،
0: نحن أحوج ما يكون للهواء، تخلي تستغني عن الهواء
1: لا
0: ولا
1: والله،
0: لحظة، فليس لأحد عليه سلطان.
1: سبحان الله.
0: الماء أقل مرتبة، ولذلك هو بالكثرة هذه في سلطان، لكن السلطان قليل.
1: نعم،
0: بينما الطعام،
1: وتأتي المنافذ من
0: لكن
1: ما
0: الطعام والشراب ممكن
1: المراكز
0: يصير في يعني
1: الضيق.
0: فمكن الله الناس أن يضيقوا على بعض الطعام أكثر من الماء،
1: نعم،
0: وهكذا. فحاجة الناس للماء هي تأتي بعد الهواء مباشرة بالنسبة للحياة.
1: نعم،
0: متى ما قطع الماء ومنع الماء كل الحياة تتوقف، الحياة تقف. قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء
1: سبحانه،
0: جعلناه
1: لا إله إلا
0: أجاجا.
1: الله،
0: الله، فلولا تشكرون.
1: لا إله إلا الله.
0: يعني الماء اللي احنا بنقول عنه سبب كل الحياة والذي لا يستغني عنه أحد، قد يكون من عند الله عذاب. إذا نزل المطر كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم صيبا نافعا. طب ليه يا
1: لا
0: رسول
1: إله
0: الله؟
1: إلا الله.
0: قد يكون دمار شامل.
1: نعم،
0: قوم نوح ما دمرهم إلا الماء، قال: فتحت السماء أبواب ماء منهمر، وفجر الأرض عيونا، والتقى الماء على أمر قد قدر، وما نجا إلا من كان مع نوح في ذلك تلك السفينة. وأنا أقول ما نتكلم به عن سيرة المصطفى عليه
1: عليه
0: الصلاة
1: الصلاة
0: والسلام،
1: والسلام.
0: هذه السيرة هي سفينة نوح. يا بني اركب معنا،
1: لا إله إلا
0: فمن
1: الله.
0: رافقنا في هذه السفينة وركب معنا نجا، وإلا فهو غارق في هذه الدنيا، في شهواتها، في ملذاتها، ولن يعني يفيق إلا وقد فات الفوت.
1: نعم، وفي حلقة سابقة شبهت في شبه جميل، نحن نخلة السيدة مريم.
0: نعم نعم
1: نعم
0: نعم هو كله من الله،
1: نعم
0: ونخلة مريم هي سبب لا يقدم ولا يؤخر. واليوم
1: نعم
0: بدنا سفينة نوح.
1: لا إله
0: أخاطب
1: إلا الله.
0: الجميع وأخاطب نفسي، أقول: يا بني اركب معنا، اركب في سفينة محمد عليه
1: عليه
0: الصلاة
1: الصلاة
0: والسلام،
1: والسلام. نعم،
0: التي لا نجاة، خاصة في هذا الزمان دكتورة، لا نجاة لفكرك، ولا نجاة لقلبك، ولا نجاة لروحك. يا من تبحث عن الطمأنينة، وتبحث عن السكينة، تبحث عن علاقة اجتماعية طيبة مع إخوانك، تبحث عن علاقة طيبة مع زوجتك وأولادك، يا من فقدت السعادة، فقدت هذا كله، أقول لك: اركب بسفينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم سأقول جرب، مع أن هذا المصطلح ليس له مجال في هذا المجال، لأن سفينة محمد صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم لا
1: الصلاة
0: تجرب،
1: والسلام. نعم،
0: فقد جربها من جرب. ولكن يقينا اركب بسفينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اركب بطريقة صحيحة،
1: تنجو.
0: لا تركب بطريقة خاطئة، تنجو في الدنيا والآخرة. هنا الدنيا
1: نعم،
0: وآخرة، ومن ترك سفينة النبي صلى الله
1: عليه الصلاة والسلام
0: والله شقاء في الدنيا وشقاء في
1: هلك في
0: الآخرة.
1: الدنيا والآخرة. نعم،
0: فشوف، تخيل الماء الذي هو سبب كل الحياة أيضا قد يكون سبب، يعني والعياذ بالله، دمار شامل. ونحن نشوف اليوم
1: صحيح،
0: تفتح التلفزيون بتقول: جاء الحمد لله مطر عند جماعة وكيف وانبسطوا،
1: فيضانات في مكان
0: وفيضانات موجودة
1: آخر.
0: في منطقة كذا قتل فيها أناس ودمرت، وكان يعني نعم. وهذا الماء أيضا بنفس الوقت دكتورة، الله سبحانه وتعالى سماه ماء طهورا. اليوم بدنا نغسل الوسخ بدنا ماء،
1: صحيح،
0: بنفوت توضأ بدنا ماء، بدنا نغتسل بدنا ماء. فغياب الماء عن الحياة هي عبارة عن يعني موت مصغر. الحياة تقف تماما بدون ماء،
1: نعم،
0: الإنسان لا يستغني عن الماء البتة أبدا بحال الأحوال. فسبحان الله، يعني الماء، لذلك كانت من معجزات النبي كما
1: عليه الصلاة
0: ذكرت
1: والسلام.
0: أن نبع الماء من بين أصابعه، حتى قال
1: نعم،
0: العلماء أن أفضل وأشرف ماء في الدنيا هو ما نبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام،
1: لا إله
0: ثم
1: إلا الله.
0: زمزم.
1: إذا أعود إلى هذا المشهد يا دكتور، وحين نبع الماء من بين أصابعه صلوات ربي وسلامه عليه، المشهد، الصحابة ينظرون إناء صغير لا يكفي أحد.

0: حل،
1: نعم
0: ثم يضع رسول الله يده فيه فتنفجر الحياة.
1: الله.
0: حدثنا فضيلة الشيخ علي.
1: سيدنا أنس ذكر هذا رواه الإمام
0: نعم.
1: البخاري أو الإمام مسلم، قال فوضع النبي لما حوالي 300 رجل
0: نعم.
1: وما في يتفضوا ما في كذا، فوضع النبي كفه الشريف
0: يا حبيبي
1: يا
0: رسول الله.
1: الله. وتخيل يا عاد سيدنا رسول الله لما يضع كفه
0: تخيل الصحابة وهم يرون
1: ينظرون
0: ذلك
1: ينظر
0: بأعينهم.
1: نعم هنيئا لهم. لذلك الدكتورة عندما تقول يعني هاجر الصحابة لما أمرهم النبي بالهجرة وتركوا كل شيء، طبعا هم وصل بهم اليقين والنور. وهذا ما نبحث عنه دكتور، عندما نقول سلوك ونقول تهذيب وتزكية،
0: نحن لا نتحدث عن كلام مصفوف دكتور، نحن نعيش
1: نعم
0: حياة،
1: نعم نحن لا نريد فقط
0: نعيش
1: أنه أنا
0: بقلوب.
1: صليت الصوم بدروع على الجنة.
0: نعم
1: يا أخي الجنة بيد الله، يدخل الله فيها فرعون، أنا شو علاقتي؟ أنا أريدك أن تعيش في الدنيا هنا وأنت تستشعر معنى محبتك لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: أنا أريد قلبك يكون ما في إلا الله بس،
0: لا
1: هذا هذا هذا هذا اللي أريد. أريدك أن تعيش مطمئنا هون هون. يعني بعض العلماء يتكلم عن نفس المطمئنة، علماء النفس والإرشاد يتكلموا عن هذا المجال.
0: لا.
1: ووضعت كتب كل بحسب ثقافته وحسب عدي، لكن والله ما في طمئنة إلا مع الله. مهما جئتني بنظريات ومهما جئتني بمؤلفات وبعلماء تكلموا عن هذا المجال، أتحداك إذا وصلت إلى الطمئنة فإنك لن تصل إلا من خلال الله سبحانه وتعالى وهذا الدين العظيم، نفس مطمئنة. فذلك الصحابة الكرام حتى لما رأوا أتخيلهم قد لا يستغربوا ذلك، رأوا أشد من ذلك.
0: نعم حدثنا.
1: رأوا جبريل ينزل فجأة، النبي يسرع عنه ويقتل عليهم قرآن عجز عنه كل البلغاء في ذاك الزمان. رأوا مشاهد عظيمة، ولا إيش ثبتهم؟ بلال الحبشي، يا بلال ما الذي ثبتك؟
0: اليقين الإخباري.
1: ثلاث أيام أنت أو أربع أيام فقط مسلم، لسه لا صلى ولا صام ولا زكى ولا حج ولا عمرة ولا في شيء إلا لا إله إلا الله بس فقط لا غير، ويعذب عذاب شديد. ولما سألوا قال اختلط عندي حلاوة الإيمان بمرارة العذاب. أي حلاوة تكلمها سيدنا بلال؟ عمري 50 وعمرك 50 قد يعني ما حصل لبعد على هذه الحلاوة. أنا أسأل كل مسلم، متى دمعت عينك محبة لله أو خوف من الله؟ هذه لذة عندما تدمع العين، خشية أو محبة، والله فيها لذة.
0: صحيح
1: شيخ، الإيمان له حلاوة، والله في حلاوة إذا أنت ما ذقته. مش ذنبي، كل شيء في الوجود خلقه الله سبحانه وتعالى، جعل له أسباب توصل إليه.
0: نعم.
1: ما في والله إبرة إيمان من الصيدلية نأخذها ونصير إحنا من أهل الإيمان. في أسباب تتخذها وتركب بسفينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، مجرد ما تركب بالسفينة وتتخذ هذا المنهج النبوي الشريف الآن تأتيك الخيرات. وقالوا من لا ورد له لا وارد له. الواردات والأنوار والأسرار والبركات والخيرات هذه لا تأتي إلا ثمرة من ثمرات المحافظة على الأوراد التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا منهج عظيم، منهج قويم يأخذ بك بيدك إلى الله سبحانه وتعالى. فلما وضع النبي كفه الشريف سيدنا أنس شو بيقول؟ بيقول فرأى الماء، رأيت الماء يفور وينبع ما بين أصابعه حتى توضأ منه 300 رجل. يعني تخيل أنت عم تتفرجي على رأيك شوف هالمشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عدا عن جمال مظهره وجمال خلقه وجمال ما كلامه يعني ستنا أم معبد لما قالت، لما وصفت النبي صلى الله عليه وسلم وصفت وصفك، أنا في جملة سبحان الله استوقفتني وكل ما أسمعها سبحان الله، وهي تكلم عن منطق النبي كلامه، تقول وكأنها خرزات نظم يتحدرن. يعني كلام سيد النبي صلى الله عليه وسلم أشبه ما يكون بسبحة، قطعنا خيطها وبدأت الحبات تنزل واحدة تلو الأخرى بطريقة متناسقة 100% حتى صنعت لنا موسيقي جميل تعشقه الآذان. هذا كلام سيدنا رسول الله
0: عليه الصلاة والسلام،
1: خرزات حب يتحدرن. فلك تخيل هذا المشهد أمام الصحابة. العادة الصحابة إيش ثبتهم؟ قال يا فلان أتحب وهو مصلوب يريدون قتله، ورأى السهم بكبد القوس،
0: هذا خباب ابن
1: خباب، أتحب أن تكون أنت بين أهلك ومحمد مكانك؟ قال والله ما أحب أن يكون أن أكون أن يشاك محمد بشوكة بيده وأنا في بين أهلي
0: عليه الصلاة والسلام،
1: ولا حتى شوكة. قال ما رأينا أحد يحب أحد ويعظم أحد كما يعظم أصحاب محمد محمدا
0: عليه الصلاة والسلام.
1: طب هذا ثمرة من ثمرات أول شيء المنهج اللي طبقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثمر من ثمرات محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ثمر من ثمرات جهدهم بأنني أنا خلقني الله للعبادة وحملني أمانة الدعوة إلى الله. مش أنا قاعد 24 ساعة أقول حديث ضعيف وحديث صحيح وفلان في الجنة وفلان في النار، هذا زنديق وهذا

0: مبتدع. أخي الكريم والله لو حافظ كتاب الله وحافظ كل السنن وأنت فقط هذا همك لن تتحرك. بالعكس هذا كلام يقسي القلوب. دافع عن دين الله بما وصلنا من أهل الله.
1: جميل. نعم.
0: لكن آتي أنا في آخر الزمان أطعن بالإمام الشافعي وإمام أبو حنيفة وأطعن بالمذاهب الأربعة وأطعن بالعقيدة الأشعرية التي هي عليها
1: وبالأحاديث كلها. نعم.
0: كيف يعني أنت يعني كيف وصلت إلى هذا؟ ما أجمعت عليه الأمة، وكأنك تقول أن الأمة في حقبة زمنية كانت كلها على ضلال.
1: نعم.
0: وسيدنا النبي قال،
1: هذا حال لسانه. نعم.
0: سيدنا النبي قال لا تجتمع أمتي على ضلال. لم يطلع لي شحرور ومن تبعه في هذا الزمان.
1: نعم.
0: ويقول أن القرآن يفسر في كل زمان بحسب ذاك الزمان. إذا أنت تفتح المجال لكل ما هب من هب ودب أن يأخذ من كتاب الله ما يروق له.
1: ما ظهرت اللسانيات بعد ذلك.
0: وخالف
1: نعم.
0: الإجماع فما رأى الحجاب واجبا، وخالف ما أجمعت عليه الأمة، وخالف صريح القرآن، ولا يرى يعني كثيرا الأحكام التي أجمعت عليه الأمة ينقضها بحسب هواه وبحسب رؤيته. ما في قواعد علمية. لذلك عندنا الحمد لله دين محفوظ،
1: الحمد لله.
0: ومن أراد هذا الدين العظيم دكتورة فيه من الدرر واللآلئ ما كثير، لك يحتاج أن نغوص فيه.
1: نعم.
0: ويحتاج إلى قلب يريد الله.
1: نعم.
0: سبحانه وتعالى. نعم.
1: نشكرك على هذا الاستطراد الطيب يا دكتور، ولكن نعود إلى الماء ونعود إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عندما يصبح شرب الماء أدبا خالدا، يرفع الإناء، يشرب على مهل، يتنفس خارج الإناء، يحمد الله، هذه الدقائق القليلة أصبحت دستور وعمل خالد حتى أصبح عبادة. دكتور علي، ما أبرز هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الشرب، وما الحكم التربوية والصحية لذلك؟
0: دكتورة، كما تكلمنا سابقا عن قضية الطعام وأنه يعني يحفظ الإنسان ظاهرا وباطنا.
1: نعم.
0: وكذلك الماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندما يتناول الطعام يعني هو أو يتناول الشراب يعطي البدن حاجته.
1: نعم.
0: هذه البدن يحتاج إلى الطعام والشراب، لكن بذات الوقت هو يتقرب من خلاله إلى الله، يشرب ويتقرب إلى الله.
1: نعم.
0: إذا حمدت الله سبحانه وتعالى بعد شرب الماء أنت أديت شكرها، فهذه
1: نعم.
0: عبادة لله سبحانه وتعالى. فكان يسمي بسم الله.
1: بسم الله.
0: لذلك كما ذكرنا الآداب كثيرة.
1: نعم. نعم.
0: كل شيء له أدب عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة.
0: ما كان يغفل عن الله تبارك وتعالى البتة.
1: نحن نكسل يا دكتور.
0: نحن دكتورة مش نكسل، نحن غافلون. والغفلة.
1: نعم.
0: ثمرة من ثمرات الجهل. الجهل بإيش؟ الجهل بالله. لأنه لو عرفنا الله حق المعرفة ما غفلنا عنه لحظة.
1: نعم.
0: لكن غفلتنا ثمرة من ثمرات عدم معرفتنا بالله تبارك وتعالى. وإلا من عرف الله، أنا لا أن أفرق بين المعرفة وبين العلم.
1: العلم. نعم.
0: العلم معلومة يقينية بأن الله رزاق، بأن الله معطي، بأن الله موجود، بأن الله بصير سميع. هذا علم يقيني، من شك بذلك كفر.
1: نعم.
0: نريد أن نرتقي من العلم اليقيني إلى الذوق، إلى حق اليقين، إلى أن تصبح هذه المعلومة تلامس القلب، فكأنك تنظري إلى هذا الوجود ولا ترين إلا الفاعل سبحانه وتعالى.
1: لا إله إلا هو.
0: يعني تستشعرين حكمة الله وقدرة الله وعظمة الله من خلال ما ترينه في الوجود. رأيت
1: أكيد.
0: شيء عظيم أول ما بنقدح بذهنك الصانع سبحانه وتعالى.
1: لا إله إلا هو.
0: لذلك بعض العلماء، كان عنده ابن أخته كان من العلماء العارفين، قال له يا ولدي لا تدع كل يوم ورد أن تقول الله ناظري، الله شاهدي، الله مطلع علي، الله ناظري، الله شاهدي، الله مطلع علي. قال مع مرور الأيام أصبحت المراقبة، يستشعر أن الله يرى في كل لحظة. طب عندما تضيق فيك الحال، إذا استحضرت أن هذا بفعل الله، عندما يأتيك من النعم ما يأتيك استحضرته أنه من عند الله، رأيت مصيبة إن لله وإن الفاعل الله هو الله. وقالوا إذا أنت يعني إذا رأيت الله في كل شيء فاعل فصيرت القباحة ملاحة، فعله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه.
0: طبعا تتعامل معها على وفق المطلوب، تصبر عند الحاجة للصبر، وتشكر عند الحاجة للشكر، وتستغفر عند الوقوع في الذنب. أنت عايش مع المنهج النبوي.
1: نعم.
0: لأنه في النهاية كل أهل الله قالوا بأن المؤمن الحقيقي الذي يموت هو على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. منتهى سيد الرجال شرعنا المحمدي من السنن والآداب، صورة وسيرة وسريرة، وكأن المسلمين كلهم محمديين، لا ترى إلا محمد في كل مكان. هكذا الأصل. لذلك كان سيد النبي يأتيه إلى أحدهم عليه الصلاة والسلام وهو بين أصحابه.

0: أصحابه. يقول أيكم محمد؟ كله مثل بعض،
1: يا سبحان
0: يلبسون
1: الله.
0: كلبسه، يجلسون كجلسته. وهذا يعني هو ثمرة من ثمرات محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول احنا اليوم دكتورة أفضل شيء، وأنا من خلال هذا المنبر أنادي يعني، ونحن في فصل الصيف وطلابنا الآن في المراكز الصيفية، نوجه الشكر لوزارة الأوقاف، الله يجزيهم خير على هذا الجهد. مئات الآلاف من أبناء الأردنيين حاليا
1: الحمد
0: يشغلونهم،
1: لله.
0: وخاصة في زمن التليفونات
1: الفتن،
0: والفتن، وأمتنا ودعاتنا إلى الله في المساجد يعني يلتف حولهم هؤلاء الأبناء، يحفظونهم كتاب الله، يعلمونهم القيم والأخلاق والآداب. وأنادي من هذا المنبر بأنه أيضا علقوا قلوبهم برسول الله عليه الصلاة والسلام، حببوهم بحبيبهم عليه الصلاة والسلام، حتى يكبرون وفي قلبهم محمد. يعني بعض الأبناء اليوم حافظين أسماء لاعيبة كرة قدم، ولا يحفظ 4-5 أسماء من أسماء الصحابة، اسألي ما بيعرف ولا واحد. وهذا طبعا أنا أقولها
1: التقصير
0: يعني
1: من
0: تقصير
1: الأهل
0: من الأهل تقصير من الأهل، لأنه إحنا منشغلين بالطعام والشراب دكتورة. المرأة غالب وقتها في المطبخ، بيجي رمضان بتقضي من 30 يوم على الأقل 25 يوم في المطبخ، يعني حتى بقى تقصر قد بالعبادة تقصر في. فلذلك ما بدنا الجهد ينصب على الدنيا، خذ من الدنيا وكل واشرب وتنعم واشتري سيارة واشتري عمر فيلا، ما عندنا مشكلة. الزهد لا علاقة له بالتوسع، لكن هذا التوسع ما يكون أحساب دينك فقط لا غير، فقط لا غير.
1: جميل.
0: أن يكون هذا بالعكس. الغني قال العلماء أيهما أفضل عند الله، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟
1: الغني الشاكر
0: كل أبواب الفتن مفتوحة أمامه وهو مغلقها، ويستعمل المال لما يحب الله ويرضاه. الفقير فيش قدامه غير الصبر، في غير هيك؟
1: لا،
0: بده يصبر.
1: نعم.
0: حتى ولو ما بيصبر بيمثل الصبر قدام الناس، بده يصبر نفسه. لكن الغني قدامه كل أبواب الفتن مفتوحة. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، الغنى مصيبة. لذلك بعض الناس لو دقق في هذا المعنى لحمد الله على الفقر.
1: نعم.
0: فذلك أن هذا الفقر قد يكون سبب دخولك الجنة، وبعض الناس رأيناهم لما استغنى يعني والعياذ بالله. لذلك سيد النبي علمنا كيف نسمي الشرب باليد اليمنى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل اليمنى في كل شيء خير، واليسرى يستعمله لما هو خلاف ذلك. ويشرب جالس غالبا، فرض أنه شرب واقفا، يعني العلماء لهم في كلام، لكن الأفضل الشرب جالسا، وحتى طبيا قالوا له يعني على جسد وعلى 3 دفعات لا يتنفس في الإناء عليه الصلاة والسلام، ويحمد المولى عجب. بالله عليك إذا هذا الشرب يعني هذه حوالي خمسة آداب،
1: ما هي مدرسة في الشرب،
0: شربة ماء فقط. إذا أنا أمام منهج عظيم، منهج نبوي يجعل من أقل التفاصيل أدق التفاصيل، هي باب عبودية ندخل من خلالها على حضرة الله تبارك وتعالى،
1: كلها عتبات
0: يعود عليك بالصحة بدنيا، بالصحة فكريا وعقليا، بالصحة نفسيا، وبالصحة قلبا وروحا. فتصبح أنت يعني ظاهرا وباطنا يعني في بركات
1: لله
0: سبحانه وتعالى. ولكن كونوا ربانيين.
1: نعم
0: أسأل الله يجعلنا منهم يا رب.
1: اللهم أمين. وعندما نستحضر الماء في ميادين الدعوة دكتور علي، بدر، الحديبية، تبوك، في كل محطة كان الماء حاضرا في أحداث غيرت مجرى التاريخ، فكيف أثر الماء في مسيرة الدعوة؟ كيف كان له دور في الانتصارات، وكان له دور في أعظم محطات السيرة مع نبينا صلى الله عليه وسلم؟
0: طبعا دكتورة قبل أن نجيبها لهذا المحور، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصبعيه. أيهما أعظم، أن ينبع من بين أصابعك أم أن يخرج الماء من الصخرة؟ من الصخرة
1: من
0: الطبيعي
1: الصخرة.
0: من الطبيعي أن يخرج الماء، كما يعني سيدنا موسى لما ضرب الصخرة فانبجت 12 عينا. لكن كما قال العلماء يعني أن ينبع الماء من بين أصابعين، هذا أعظم إعجازا من الصخرة. الصخرة يعني أمر طبيعي من السهل، سبحان الله. ولذلك يعني سيدنا النبي قال ما أوتي نبي معجزة إلا وأوتي نبي مثلها. سيدنا عيسى أحيا الموتى، سيدنا النبي ثبت أنه أحيا الضب، ونادى على الشجرة فجاءت تأتيه على ساق بلا قدم كما قال الإمام البوصيري، أشار للشجرة فاختلعت، قالت تمايلت يمنة وشمل وشمالا حتى خرجت جذور وجاءته زاحفة على ساق بلا قدم. والضب أحياه الله سبحانه وتعالى على يد النبي، وقال له أتؤمن رسول الله؟ قال نعم أؤمن إنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان للأنبياء جميعا معجزات، أيضا كانت للنبي من المعجزات مثلها
1: ولكن
0: كلهم.
1: لماذا نستنكرها على سيدنا محمد ونؤمن بها بالأنبياء الآخرين؟
0: لا هي ثابتة في السنة، لذلك يعني
1: نعم
0: لا ينكرها إلا يعني
1: جاهد.
0: إلا جاحد.
1: نعم
0: فالآن في غزوة بدر الكبرى ذكرتها حضرتك، بداية الغزوة لما سيدنا النبي شاور الصحابة يعني وأراد أن يكون في مكان ما، فقال له الحباب: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلك إياه رب العالمين أم أنها الحرب والخديعة؟ قال: بل هي الحرب والخديعة. قال: يا رسول الله، هذا ليس بمنزل، في عندك ماء بدر. فأخذه إلى مكان معين، جعل في بعض الآبار عند المسلمين،
1: نعم
0: وقام بردم الآبار الأخرى حتى لا يستفيدها العدو. هذه كانت خطة، فاستعمل الماء كان سبب النصر،
1: نعم
0: وهذا من الأسباب التي يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي في كل حياته ربط الأسباب بالمسببات،
1: بالمسببات
0: وعلمنا من خلال التوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني حتى
1: سبحان
0: في طريق
1: الله.
0: هجرته في بعض الرواة قالوا إنما النبي اتخذ طرق راعى فيها وجود موارد الماء،
1: نعم
0: فكان وين في موارد ماء يأتيها حتى يتزود في الماء في خلال طريقه.
1: نعم
0: ففي بدر استعمل الماء، وكان أحد الأسباب التي يعني كان سبب لهزيمة الكفار. وقال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت بالأقدام. فنزل المطر شتاء
1: نعم
0: في بدر، فمنطقة المسلمين الأرصاد صلبة بسبب المطر،
1: نعم
0: ومنطقة الكافرين صارت رخوة طين.
1: سبحان
0: وهذه
1: الله.
0: كلها طبعا
1: نعم
0: كلها جند من جنود الله،
1: نعم
0: فالماء كان جندي من جنود الله سبحانه وتعالى. لكن حقيقة وما النصر إلا من عند الله.
1: صحيح.
0: يعني الله ذكر في سورة آل عمران وفي الأنفال أنه يعني أيد النبي صلى الله عليه وسلم ب5000 و3000 في بدر من الملائكة
1: نعم
0: مردفين ومنزلين ومسومين، لكن بالنهاية بعد كل هذا قال: وما جعله الله إلا بشرى لكم ويطمئن قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. الأسباب نخلة مريم
1: نعم
0: بنهزها، لأنه الله أمرنا أن نهز هذه النخلة مع يقين بأن الذي أنزل هذا التمر هو الله سبحانه وتعالى.
1: لا إله إلا
0: أبدا.
1: الله.
0: نعم
1: نعم
0: في الحديبية نفس الترتيب، يعني أكرم الله المسلمين بنبع الماء. وطبعا فقد الماء آنذاك كان امتحان للمسلمين، هو بيجي دور الصبر. يعني الماء استعمل كنعمة نقول الحمد لله، وفقد الماء أيضا اختبار وتربية
1: جميلة.
0: وتهذيب. والصحابة الكرام طبعا يكفيهم 3 سنوات في شعب أبي طالب لما حوصروا اقتصاديا
1: نعم
0: ومنعوا عن كل الطعام وعن كل، ضربوا أروع الأمثلة في الدفاع عن هذا الدين وفي التحمل وفي الصبر وفي الوفاء لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي جيش طبعا في تبوك في جيش العشرة أيضا نفس الترتيب، فقد الماء والله سبحانه وتعالى من عليهم بالماء. فالماء يقينا يعني هو في، عندما نقول ماء ما فيش رحلة، أنت الآن تذهبي برحلة
1: نعم
0: أنت وأبنائك، أول بيقولي عبوا قرن المي،
1: صحيح
0: نشرب مي ونغسل، يعني هذا أمر لا يستغنى عنه البتة. ولو رحنا احنا نزلنا ولقينا الماء مش معنا، بنرجع 10 كيلو 15 كيلو حتى نأتي بالماء.
1: سبحان الله.
0: فكيف عاد في غزوات وفي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي قطع فيافي وصحراء وانتقال من مكان إلى مكان في ذاك الزمان. ولذلك زوجة هارون الرشيد التي صنعت يعني قناة كاملة في
1: نعم
0: طريق الحجيج إلى يعني حتى أوصلته إلى مكة، إلى مكة والمدينة. فالماء نعمة عظيمة، وذلك أفضل الصدقة في هذا الزمان، أفضل الصدقة
1: نعم
0: الماء،
1: نعم
0: أفضل
1: ولكن
0: الصدقة.
1: قبل أن
0: نعم
1: نتحدث عن صدقة الماء وسقيا الماء يا دكتور، دعني أبقى في مرحلة العطش. عندما
0: نعم
1: يكون العطش هو الذي يربي الأرواح،
0: نعم
1: فيمضي الركب طويلا والعطش يشتد، الإيمان أقوى وأكبر من العطش. نقف ونسأل: ما الذي يصنعه العطش بالمؤمن؟ وكيف ربى النبي الكريم أصحابه على الصبر عند فقد الماء أو قلته؟ ما علاقة العطش بالإيمان بالصحة؟ هنالك
0: نعم
1: دراسات
0: يدعو إلى نعم
1: علمية
0: قلة
1: صحية
0: الماء تساعد
1: من
0: على بعض
1: قلة
0: الطرق.
1: الماء. نعم
0: صحيح. حتى يعني بقول لك الكلى عملها بصير أفضل، لأنه الزايد أخو الناقص.
1: صحيح.
0: يعني أنا أعرف شخص ذكر لي في موسم الحج كان يكثر من شرب الماء، تعرف الحج يعني خاصة في أيام
1: نعم
0: ما بعد يوم عرفات، قال كان يكثر من شرب الماء، فلما عاد إلى هذا الوطن صار عنده فشل كلوي. الأطباء حاولوا يعرفوا، وصلوا إلى نتيجة أن هذا السبب بسببه كثرة شرب الماء كسل الكلى،
1: نعم
0: وإن صحت
1: ويفقد الجسم
0: الرواية.
1: الأملاح. نعم
0: نعم لكن دكتورة بشكل عام نقول إحنا هنالك يعني علاقة ما بين حرمان البدن وطهارة القلب ونور والارتقاء بالروح في
1: نعم
0: سلم الإيمان. فالصحابة الكرام عاشوا في حرمان دنيوي من حيث الأكل والشرب واللباس، يعني جلهم كانوا

0: أغلبهم كانوا في حالة فقر،
1: نعم
0: فكان الطعام قليل. يعني غزوة تبوك بعضهم سير على الأقدام،
1: نعم
0: حياتهم كانت من الناحية المادية قليلة جدا، ما في إلا الضروري جدا. ومن يعني دكتور، ولا قبل حوالي 50 سنة وإحنا صغار أدركنا إحنا، يعني أهلنا كانوا على خلاف ما هو اليوم.
1: نعم
0: يعني هذا الدجاجة تأتي بالأسبوع يوم واحد،
1: صحيح
0: وفي كان خبيزة، يعني كان في قلة الطعام وقلة الشراب وحرمان البدن من هذه الشهوات ينعكس إيجابيا على البدن من جهة، وهذا أطباء مجال الاختصاص،
1: الآن أثبتونا
0: ونعم، وينعكس على الروح والقلب أيضا إيجابيا. والتوسع بهما إشكالية، هذا النتيجة، هذا خلاصة
1: هذا
0: ما
1: معروف في
0: نتكلم
1: كل
0: به.
1: نعم
0: لذلك الصحابة ربوا على الصبر، ربوا على الحرمان، حرمان البدن. وكلما حرم البدن مع إقبالهم على الطاعات ارتقوا في سلم الإيمان،
1: نعم
0: فصار بالنسبة لهم الطاعة والعبادة والصيام صار لذة.
1: ولو كان فيه أثر على الصحة لما أوجبه الله
0: نعم.
1: نعم
0: نسيت
1: ولما كلفهم
0: شوف
1: به
0: الإسلام
1: نعم
0: واضح، ما حرمه عليك عند الحاجة والضرورة فتحه لك باب الرخص. يعني حتى لو كنت أنت في صحراء قاحلة وما وجدت وشرفت على الهلاك بسبب
1: نعم
0: الجوع، وليس أمامك إلا جيفة، والجيفة باتفاق العلماء هي حرام أكلها،
1: محرمة
0: قال لك
1: نعم
0: كلي منها بقدرها، بقدر الضرورة اللي يبقى. يعني إحنا أي نعم، التوازن الموجود في الإسلام الذي سمح لك أن تفعلي أو تتركي في حدود معينة، ثم ما منع عنك بعض القضايا إذا احتجتيها واضطررت إليه، الضرورات تبيح المحظورات.
1: نعم
0: فلما نكون نتكلم إحنا عن قلة الطعام والشراب، ليس إلى حد ما يعود على البدن بالضرر
1: نعم
0: والأذى والعياذ بالله، لا، هذا بالنهاية البدن أمانة. لكن نقول نحن هذا الحرمان وهذا التقليل فيه فوائد بدنية أثبتها الطب في هذا الزمان، وهناك فوائد روحانية أيضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابتة
1: عليه
0: عن
1: الصلاة والسلام
0: أهل الاختصاص في هذا المجال.
1: نعم بارك الله فيكم. أعود هنا إلى محور وإلى قضية كنت قد تحدثت بها قبل هذا المحور، وهو أعظم صدقة هي صدقة الماء. فما زلنا مع أعظم مكنونات الماء حتى جعل منه رب العالمين أعظم أبواب الصدقة كما ذكرت، وهذا كان عبر التاريخ، وهذه معلومة ربما لا يعرفها أغلب الناس. لكن كوب ماء نقدمه لعطشان قد يسبق بك أعمال كبيرة إلى الجنة. دكتور علي، ما منزلة سقيا الماء في الإسلام؟ ما هي الدروس التربوية والإيمانية لهذه الصدقة؟ وكيف نستثمر ذلك في حياتنا؟ نعم
0: دكتورة، من جمال هذا الدين العظيم أن أبواب الطاعات كثيرة
1: نعم
0: ليس لها حد. قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكله طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة.
1: نعم
0: عندك شجرة تين باب بيتك، العصفور اللي بيأكل التينة هذا صدقة إليك، مراق الطريق أخذ له حب التين
1: نعم
0: هذا صدقة. لذلك يعني أبواب الخير عظيمة، وجاء في الحديث: في كل ذات كبد رطب صدقة. قط شرب من هالميات، عصفور، في كل ذات كبد رطب صدقة. وذلك النبي قال: أفضل الصدقة سقي الماء. طبعا ليه؟ لأنه سقي الماء قلنا الحاجة الثانية بعد الهواء،
1: نعم
0: يأتي من حيث الأهمية. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل أدخلها الله الجنة لأنها سقت كلبا شربة ماء، قال: فشكر الله لها فأدخلها الجنة. أين هذا جده إلا في الإسلام؟
1: نعم
0: عمل قليل قليل هي بالنسبة لها، هذا البغي ما فعلت هذا الفعل إلا أنها أشفقت على ذاك الكلب، قالت: حصل معه ما حصل معي. هي كانت عطشة فوجدت الماء فشربت، وإذا بالكلب يلهث فهمت أنه عطشان، وليس هنالك ما تضع فيه الماء إلا خفها حذائها، فنزلت فملأت هذا الحذاء وسقته الكلب، قال: فشكر الله لها فأدخلها الجنة. بغي بغايا إسرائيل،
1: سبحان الله
0: ليست من أولياء الله الصالحين.
1: نعم
0: نعم. وهذا الحديث تكرر أيضا عن طريق أن رجل كان يمشي وفعل هذا نفس الفعل فشكر الله له. نعم. واليوم الأبواب عظيمة، اليوم بعض الناس أذكياء صراحة، بقول لك أنا في بعض الدول الإسلامية فقيرة الحال، ليس عندهم ماء،
1: نعم
0: هنالك جهات يعني بمبلغ بسيط يحفر بئر ويسقي قرية كاملة،
1: نعم
0: شيء عظيم. لكن نوصي الناس ألا تدفعوا مالكم إلا لجهة ثقة 100%،
1: نعم
0: لست بالخب ولا الخب يخدعني. إذا وجدت فئة، نعم، أهلنا في غزة، يعني أسأل الله أن
1: هذا
0: يعجل
1: ما كنت
0: لهم،
1: سأعرج عليه نعم
0: يعجل لهم بالفرج.

0: أي نعم، يعني هم حوصروا اقتصاديا طعام وشراب، حتى صرنا احنا إذا جاء الشتاء عندنا وعندهم ننبسط، احنا نفرح
1: نعم
0: أنه جاءهم مصدر يشربون الماء.
1: صحيح.
0: فلذلك قضية الآن الحمد لله دارة الإفتاء العام يعني فتحت باب عظيم لأهل غزة،
1: نعم
0: وجمعت يعني عن طريق دارة الإفتاء ووقفية الخير
1: وقفية
0: الأردن الحمد
1: الخير، نعم
0: لله، ووصل الحمد لله أموال الأردنيين وصلت إلى أهلنا في غزة، سواء كانت شربات
1: الحمد لله،
0: ماء
1: نعم
0: وطعام، وأسأل الله أن يتقبل منا جميعا ويعني على قدر الاستطاعة،
1: نعم
0: والحمد لله هذا باب خير عظيم فتح. فأنت اليوم عندك مسجد، تأخذ لك كرتونة مية تسقيها المصلين، يا سلام ما أجمل
1: نعم
0: ذلك. وكلما كان هذه الصدقة للمحتاج أكثر، كلما كان أجرها
1: أعظم
0: أعظم. نعم أعظم. فحفر آبار، عندك توفير الماء في المساجد، وأعظم من ذلك كله عدم الإسراف في الماء. اليوم
1: نعم
0: بيجينا بتيجي المي أحيانا، خاصة في الأردن الآن
1: نعم
0: يعني المي
1: بالأدوار،
0: أصبح في نعم، لا تسرف في الماء، لا تقول والله أنا بدي أغسل سيارتي بتكب لي تانك مي، هذا كلام باطل. حتى يعني الزوجات النساء في المطبخ
1: نعم
0: احيانا تغسل حبه بندوره بتكب لترين مي، بدك تفرش اسنانك يا اخي سكر المي، هذا فن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو كنت على نهر جار، اقتصد في الماء ولو كنت على نهر
1: سبحان الله،
0: جاري.
1: نعم
0: يعني بده يعلمنا سيدنا الاسلام انه هذا الماء عظيم، نعمه عظيمه. الاسراف يعني انت عم تصرف بشيء نعمة عظيمة يا شيخ، وهذا ليس من شكرها، وعدم شكر النعمة مؤذن بحرمانك منها. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل فكفرت بأنعم الله،
1: صحيح
0: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، العلة أنها ما شكرت المولى عز وجل.
1: نعم
0: قارون شو اللي عمله؟ قارون قال ما أتوت على علم عندي، ما ربط النعمة بالمنعم،
1: نعم
0: ما قال هذه من الله سبحانه وتعالى، فخسف الله به وبداره الأرض. فرعون الله أعطاه من النعم الكثير، أيضا لم يقل المولى أعطاني، فقال أنا ربكم الأعلى. سيدنا سليمان قال هذا من فضل ربي.
1: أشكر الله.
0: الله،
1: تكرر الفضل في
0: شتان
1: قصة
0: شتان
1: أن من مع سيدنا
0: شتان بين
1: سليمان،
0: هذا
1: نعم
0: وذاك يا دكتورة.
1: نعم
0: ولذلك أفضل وسيلة، قالوا النعمة وحشية. إيش يعني وحشية؟ يعني هي شبهها بالحيوان الغير أليف، وحشي.
1: نعم
0: النعمة وحشية، قيدوها بالشكر. إذا
1: الحمد لله،
0: من عليك الله بحيوان غير أليف، غزال، والله الغزال منيح، وحطيتي باب البيت وما ربطتيه، شو بيعمل؟ بده يهرب.
1: بهرب
0: وكذلك النعم حالها حال الحيوان الغير أليف، فبدك تربطه. وقيد هذه النعم أن تشكر المولى عز وجل، لئن شكرتم لأزيدنكم. تحافظ عليها من خلال الشكر. والماء نعمة عظيمة. يعني اليوم احنا في الأردن مثلا في مجتمعنا نعاني من يعني بعض الناس أسبوعين ثلاثة حتى يأتي دور المي، وعندنا في شح، وهذا معلوم للجميع. طب احنا كيف دورنا احنا كمواطنين؟ نحافظ على كل نقطة ماء، نحاسب الماء على كل شيء، في المطبخ، في الحمام، في غسيل السيارات، في كل شيء ما يصير في هدر الماء، وهذا واجب شرعي، الذي يسرف فهو آثم،
1: نعم
0: خاصة في هذا الزمان.
1: نعم بارك الله فيكم يا دكتور. إذن مستمعينا، هنا تنتهي رحلتنا مع الماء كما انتهت مع الجبال والكهوف والريح والشجر والقمر، ولكن الحقيقة التي تبقى في القلب أن هذه المخلوقات لم تكن يوما بطل الحكاية، إنها كانت شاهدة على أعظم إنسان مشى على هذه الأرض. ولعل أعظم ما نخرج به من هذه الرحلة أن ندرك أن الكون كان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف قدره، فهل عرفنا نحن قدره؟
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فكيف يليق بمؤمن أن يمر بسيرته مر العابر؟ مستمعينا، إلى لقاء جديد من برنامج أذن خير، حيث لا نروي السيرة فقط بل نتعلم كيف نعيشها. مستمعينا، نشكر ضيف حلقتنا لهذا اليوم فضيلة الدكتور علي فايز القادري من دائرة الإفتاء العام. جزيتم خير الجزاء، نفع الله بكم يا
0: وإياكم
1: دكتور.
0: دكتور، الله يكرمك ويبارك فيك، لك جزيل الشكر.

0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة. الشكر موصول لزميل شادي زيادين ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

يا إلهي، لا تذرني تائها في ظلمة الدرب. سألتك نعمة الإيمان في روحي وفي قلبي، مضى ركبي إليك ولم يحد عن سيره ركبي. فكن لي هاديا، هبني الرضا والعون يا ربي. ترفق بي حنانك، نجني من غمة الكرب. يا إلهي، ما خشعت ولا خضعت لغير سلطانك،

زهدت بهذه الدنيا الغرور لنيل إحسانك، صبرت لعلني يوم اللقاء أحظى بغفرانك، رضيت بما قسمت وما حكمت بعدل ميزانك. إذا ما أظلمت شمسي هداني نور قرآنك، إلهي قصدتك أنت في السراء والضراء مقصودي، عبدتك أنت وحدك يا بديع الكون معبودي. مددت يدي إليك، مددت يدي إليك فأنت رب الخير والجود، عطاؤك غير معدود وملكك غير محدود، وليس سوى رضاك علي أمنيتي ومنشودي. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، نبقى وإياكم مع إعادة لخطبة الجمعة لهذا اليوم التي ألقاها سماحة الدكتور أحمد الحسنات مفتي عام المملكة في مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.
1: الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وطب قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك أو متهالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على أشرف موجوداتك وأسعد مخلوقاتك سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم، وأحثكم على طاعته، وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه، فاتقوا الله ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فقد ذكر الله تبارك وتعالى لنا في كتابه الكريم فئاتا

وأصنافا أخبرنا أنه يحبهم، فيا له من شرف عظيم أن يتجلى الله العظيم بحب عبد من عباده الضعفاء. الله تبارك وتعالى يحب بعض العباد، وإذا أحب الله تبارك وتعالى عبدا أدخله في معيته الخاصة، فيشعر بقرب الله منه ويتقرب من رحمة الله سبحانه وتعالى وكرمه وعطفه ورحمته. وإذا أحب الله عبدا نادى الله سبحانه وتعالى جبريل، فقال الله: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى يقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه الملأ الأعلى، ثم يوضع له القبول في الأرض. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه آثار محبة الله للعبد، وسام الشرف الذي يتلقاه العبيد من ربهم. فمن هم هؤلاء الذين استحقوا هذه المحبة، ولماذا استحقوها؟ من هؤلاء يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويقول الله تبارك وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الطهارة أيها الإخوة المؤمنون جزء من الدين، فالطهارة شرط لمعظم العبادات التي يتعبد بها المسلمون، فلا تقبل صلاة بغير طهور، لا صلاة بغير وضوء، لا صلاة بغير غسل، لا صلاة بغير تنظيف بدن وثوب ومكان من النجاسة. لا يقبل الله الصلاة بغير طهور، ولا يقبل الطواف بغير طهارة، والزكاة بحد ذاتها طهارة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولا يقبل مس المصحف بغير وضوء، ولا تقبل قراءة القرآن لمن كان على جنابة، ولا يقبل المكث في المسجد في بيت من بيوت الله بغير طهارة. إذن الطهارة من الأحداث ومن الأنجاس شرط لصحة العبادات، فعلينا أن نتعلم أحكام طهاراتنا التي تصح بها عباداتنا. وإذا صحت عباداتنا بالطهارة الحسية والمعنوية، لا بد أن نطهر جوارحنا التي خلقها الله لنا لتكون نعمة نشكر الله عليها. فنطهر أنظارنا وأبصارنا من النظر إلى ما حرم الله، فلا نتتبع بأبصارنا عورات الناس، ولا نتتبع سقطاتهم، ولا ننظر إلى ما حرم الله من نساء وصور عارية وأشياء تغضب وجه الله سبحانه وتعالى، ونطهر أسماعنا من كل ما يغضب الله، فلا نستمع للكذب، ولا نجلس في مجلس فيه غيبة ولا نميمة، ولا نستمع إلى الفحش من القول في الغناء وغيره مما يغضب الله تبارك وتعالى. ونطهر ألسنتنا

من ذكر عيوب الناس، من ذكر عيوب الناس، فنشتغل بعيوب أنفسنا قبل أن نشتغل بعيوب الآخرين. فلا كذب بهذا اللسان، ولا غيبة ولا بهتان، طهر لسانك عن ذكر غير الله سبحانه وتعالى. ثم إذا تطهر القلب، تطهرت الجوارح، فهي السبيل الوحيد إلى طهارة القلب. فطهروا قلوبكم، فإن القلب موضع نظر الرب سبحانه وتعالى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فلا يكون في قلبك غل ولا حقد على أحد من المسلمين، لا يكون في قلبك حسد وتمني زوال النعمة عن أحد من المسلمين. كن في قلبك رؤوفا رحيما عطوفا على كل خلق الله سبحانه وتعالى. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبطهارة القلب ترضي الرب سبحانه وتعالى، ويتحقق فيك التقوى التي قرنها الله تبارك وتعالى بالطهارة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا أردت أيها العبد المؤمن أن تكون في معية الله الخاصة، وأن تكون ممن يحبهم الله، فاحرص على أن تكون في زمرة المتطهرين وفي زمرة التوابين، حتى تكون في موضع نظر الله سبحانه وتعالى. وإذا نظر الله إليك، وإذا كنت في معية الله، فلن يضيرك الخلق كله، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء، لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. فتطمئن نفسك إلى ما عند الله، ولا تنتظر أحد شيئا من غير عند الله. فليتك تحنو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح لي منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، من بعثه الله رحمة للإنسانية وهاديا للبشرية، سيدنا محمد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم عليه سوف تعرضون، وعلى أعمالكم تحاسبون. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن من علامات حبك لله سبحانه وتعالى أن تأنس بذكر الله سبحانه وتعالى. فحافظوا على ذكر الله سبحانه وتعالى، حافظوا على قراءة القرآن وتلاوة السور التي فيها بركة ورحمة من الله. حافظوا على قراءة سورة الكهف في كل جمعة، واقرأوا سورة الملك في كل ليلة قبل النوم، ولا تنسوا كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فأكثروا من ذكر هاتين الكلمتين على الأقل في اليوم والليل 100 مرة. ولا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على رسول الله مفتاح باب كل خير، مغلاق باب كل شر. فمن صلى وسلم على سيدنا رسول الله وداوم على الصلاة إلا فرج الله له همه، ونفَّس الله عنه كربه، وقضى الله عنه دينه، ورفع الله له درجته، وكفَّر عنه ذنبه. اللهم إنا نسألك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

0: رسول الله أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن أدبنا وعلمنا ولمن لهم حق علينا ولمن فيك أحبنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا اللهم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. أعز اللهم الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. من أراد بالإسلام وأهله ودياره خيرا فوفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام وأهله ودياره شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. عليك اللهم بمن يدبر السوء للإسلام والمسلمين وديارهم، عليك اللهم بهم أجمعين، علمناهم أم لم نعلمهم، اجعل الدائرة عليهم، اجعل اللهم تدميرهم في تدبيرهم، لا ترفع اللهم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم بين الناس عبرة وآية. اللهم يا فارج الهم يا دافع النقم، فرج كرب المكروبين من أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك اللهم فرجا عاجلا ليس بآجل، عاما شاملا يعز فيه أولياؤك وأهل طاعتك، فرجك القريب لأهلنا وإخواننا على أرض القدس في الضفة وغزة. اللهم فرج عن أهل غزة ما هم فيه، اللهم قوِّ ضعفهم، اللهم استر عليهم، ارحم اللهم ضعفهم، اللهم ارحمهم يا أكرم الأكرمين، وارفع البأس بأس اليهود عنهم، ورد اليهود عنهم خزايا نادمين. لا ترفع لليهود في أرض المسلمين راية، ولا تحقق لهم غاية يا أكرم الأكرمين. واجعل اللهم بلدنا الأردن بلد أمن وأمان وسخاء ورخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمر البلاد عبدك وابن عبدك عبد الله الثاني بن الحسين، أره اللهم الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره اللهم الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. ووفق اللهم وولي عهده الأمين لكل ما تحبه من الخير وترضاه، وما ذلك عليك بعزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم.
1: استمعنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى إعادة لخطبة الجمعة لهذا اليوم التي ألقاها سماحة الدكتور أحمد الحسنات مفتي عام المملكة في مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك.

0: بصراطك، اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، وكذلك إذا أصبح. أخرجه البخاري.
1: أحاسنكم أخلاقا، لا شيء يعدل في ميزان الله من حسن الخلق، فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالإيمان

0: ما نبلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه توكلنا وبه نستعين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وطب قلوبنا سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وسعة علمه ومداد كلماته. وارض اللهم عن الصحابة الخيرة والتابعين البررة ومن تبعه يا ربنا بإحسان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إذا شئت تجعل الحزن والكرب برحمتك سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، مستمعي الكرام، أحييكم بأجمل وأطيب التحايا، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع حلقة جديدة مباركة من برنامجكم أحاسنكم أخلاقا، والتي نتحدث من خلالها عن ركن الإيمان باليوم الآخر. هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، هذا الركن الذي يعطينا من الأخلاق والقيم الشيء الكثير والعظيم. نعم، ركن الإيمان باليوم الآخر فيه من الأسرار، فيه من الأخلاق ما لا يعلم إلا الله. فركن الإيمان باليوم الآخر أيها الأحبة يعد من أهم أركان الإيمان على الإطلاق. نعم، ربما أقول إنه من أهم أركان الإيمان، مع أنها جميعا على درجة من الأهمية، لكن اليوم الآخر له بعض الميزات. ودليل ذلك أن الله تعالى قرن الإيمان به مع اليوم الآخر بلغت حوالي 20 موضع في كتاب الله عز وجل. الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، في صيغ القرآن يعني ذكرها أكثر أو ما يقارب 20 مرة. ما قال الذين يؤمنون بالله وبالقدر، الذين يؤمنون بالله وبالملائكة وبالرسل، لا، إنما يؤمنون بالله واليوم الآخر. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من صيغة الذين آمنوا بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. هكذا بالله باليوم الآخر. ما قصة اليوم الآخر؟ لماذا أخذ هذه المكانة؟ نعم يا أيها الأحبة، اليوم الآخر ذكر في القرآن الكريم مرات ومرات ومرات. ولو أردنا أن نقف على يعني ذكر

اليوم الآخر في القرآن يعني لطالبنا المقام. فنأخذ بعض المواطن للتدليل والتأكيد على أهمية وقيمة وأثر الإيمان باليوم الآخر. الله عز وجل يقول في سورة البقرة في بداياتها: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ويقول في سورة البقرة أيضا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أيضا هذا يوم القيامة. ويقول الله عز وجل أيضا في آية أخرى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ويقول في موطن آخر: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن توفون أجوركم يوم القيامة. ويقول أيضا الله: لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. آيات كثيرة لو أردنا أن نقف عليها يعني لطال بنا الوقت حقيقة، لكن ما نريد أن نبين أن الإيمان باليوم الآخر هو من الأركان الباعثة على الأخلاق والقيم الفاضلة، وهو السبب، ركن الإيمان باليوم الآخر السبب المباشر لاستقامة قلوب وأحوال وأخلاق الناس في الدنيا. فلولا ذلك اليوم ولولا ذلك اللقاء لعم الفساد وطم ولما صلحت نفوس الخلائق. فيوم القيامة بمثابة موعد لمحكمة تعود من خلالها الحقوق إلى أصحابها مهما كانت صغيرة في نظرك وميزانك، وحتى تعلم أن ذلك اليوم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وكتبها. واسمع لقول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. هذا كل مشاهد يوم القيامة. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ذرة من الخير يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الذرة من الخير مكتوبة ومرصودة، والذرة من الشر مكتوبة ومرصودة. لذلك ذلك اليوم هو المحكمة التي لا بد أن تعود من خلالها الحقوق إلى أصحابها. فإذا كان الله تعالى العدل المطلق يقتص للشاة الجلحاء من القرناء، إذا الله عز وجل يوم القيامة من عدله، لأنه عدل الله مطلق عز وجل. واستمع إلى ما جاء في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وفي رواية:
حتى يقتص

خاصة للشاة الجماء من الشاة القرناء تنطحها. فتخيل أخي يا رعاك الله، شاتين، شاة لها قرون وشاة ليس لها قرون، وحصل بينهما تناطح، وهذه ضربت تلك، فصاحبة القرون آذت التي ليس لها قرون وآلمتها أكثر. ما هم اثنين هم تناطحوا أصلا، لكن هذه لما لحقها من الألم والأذى أكثر من تلك، يوم القيامة الله عز وجل يأتي بهما فيجعل لهذه قرون تلك وهذه من غير قرون، بتتبادل المشاهد، الموقف بتتغير، بتعدل، بتبدل، فتنطح هذه تلك لتصيبها بنفس الألم الذي أصابها في الدنيا، فيقتص لها. هذا عدل الله في الدواب، في الحيوانات، فكيف بالبشر، بالعقلاء، بالمكلفين من الناس، بأولئك الذين أنزل الله تعالى لهم كتابا وبعث فيهم نبيا وحذرهم وأرشدهم وأنذرهم إلى الحق، معقول هذا لا يقتص منه؟ هذا محال. لذلك في هناك قاضي فرنسي يروى عنه من أشهر قضاة فرنسا، قضى في القضاء ما يزيد على 40 سنة وهو قاضي، فكتب إليه مذكرات بيقول: ما من قضية حكمت فيها وأعطيت الحكم النهائي إلا وكان في وجداني وداخلي يعني ما بيني وبين نفسي أقول أنه لابد أن تأتي محكمة ذات يوم تصحح ما وقعنا فيه من أخطاء، وهو يوم القيامة. إخواني، يوم القيامة هذا مهم جدا، هذا اليوم هو الذي ينتصر فيه المظلوم على الظالم، هو الذي يعاد الحق ويؤخذ من الظالم إلى المظلوم. فكيف بمن سفك الدماء وأكل الأموال وانتهك الأعراض وأفسد في البلاد والعباد؟ اليوم الآخر هو رجاء كل مظلوم وأمل كل مؤمن ورجاء كل من فقد حقا ولو يسيرا. لهذا اسمع لما يقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، أي أن تحسن لجارتها ولو أن ترسل لها من طعامها عظما قليل اللحم، لأن مثل هذا ستجده في صحيفتها يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، بنصف تمرة، ربما حال بينك وبين عذاب الله عز وجل. يوم القيامة إخواني يعد محكمة كبرى، ليس فيها كبير ولا صغير، ليس فيها معظم ولا حقير، ليس فيها حاكم ولا محكوم، ليس فيها قوي ولا ضعيف، الكل أمام عدل الله سواء. ذلك اليوم لا واسطة ولا محسوبية ولا قبيلة ولا عشيرة ولا محامي ولا استئناف ولا تحايل على الله، لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اليوم الآخر ينبغي أن يكون بمثابة المكابح للمركبات أيها الأحبة، فالذين نسوا أو تناسوا ذلك اللقاء

وذلك اليوم نقول لهم كما نقول لأنفسنا: هدئ من سرعتك، هدئ من روعك.

شئت أم أبيت. ولذلك لابد من أن نخفف الحمل، لابد من أن لا نلهث خلف هذه الدنيا، فهذه الدنيا ساحرة، فلا تسحرنا ولا تخدعنا ولا تنسينا ذلك اليوم وذلك اللقاء مع الله عز وجل. إخواني، ما يدل على خطورة اليوم الآخر أن الأسماء له قد تعددت. اليوم الآخر أسماء تعددت، والعرب لا تعدد أسماء الشيء إلا لشرفه أو خطره. إذا بتعدد أسماء الشيء بيكون ذلك إما لشرفه أو خطره، أو لشرفه وخطره معا. فهل عرفتم كم اسم لليوم الآخر؟ اليوم الآخر له أسماء كثيرة. القارعة تقرع العقول والقلوب والأسماع وتذهل النفوس. نعم، تذهل النفوس. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والواقعة ويوم البعث، يوم يخرجون من الأجداث يبعثون مرة أخرى، ويوم الخروج، خروج من القبور، ويوم الفصل يفصل بين الخلائق. يا الله، المحكمة بتفصل هناك، عدل الله، ميزان الله. ويوم الدين، يوم ما تعرف إن الدين حق، ما كان خرافة، ما كان أساطير، ما كان حكايات. إلى الذين ما زالوا إلى اليوم يراهنون أن هذه الدين، أن هذا الدين إنما هو خرافة وأساطير وثقافة إنسانية لأسباب عديدة، نقول لهم غدا ستعلمون يوم القيامة أن الدين حق. لذلك سمى يوم الدين، والحاقة، والساعة، لأن القيامة تأتي في ساعة، والغاشية، والنبأ العظيم، ويوم التنادي، ويوم الحشر، ويوم التغابن، ويوم الحسرة. الحسرة، يا الله، كم يتحسر أناس يوم القيامة على ما فرط، على ما فرط في هذه الدنيا. ورح يكتشف إنه هذه الدنيا التي كنا بها ما هي إلا خادعة، إلا سراب، كسراب بقيعة يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءها لم يجدها شيئا. نعم، وكل اسم من هذه الأسماء هو يعد وصفا ويعكس موقفا من مواقف ذلك اليوم العظيم عند الله عز وجل. أحبتي، نواصل حديثنا إن شاء الله تعالى عن اليوم الآخر، ولكن بعد أن نخرج وإياكم إلى فاصل ثم نعود بعد ذلك، فابقوا معنا تكرما.

مستمعي الكرام، نعود إليكم مرة أخرى لاستئناف حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم أحاسنكم أخلاقا، والتي نتحدث من خلالها عن ركن الإيمان باليوم الآخر. وكنا قبل الفاصل تحدثنا عن هذا الركن الركين من أركان الإيمان، هذا الركن الذي يبعث على جملة نبيلة وشريفة وعظيمة من الأخلاق والسلوك القويم في حياتنا، لأن هذا اليوم يوم المحكمة ويوم اللقاء ويوم السؤال، واليوم الذي فيه إما إلى جنة وإما إلى نار. وهذا اليوم الله عز وجل عدد أسماؤه لبيان ما فيه من معاني وصور وأحداث وأحوال. اليوم الآخر أحبتي له ثمرات، الإيمان باليوم الآخر له ثمرات. لا بد من أن نقف ولو على اليسير منها والأهم منها، وإن كانت ثمرات الإيمان باليوم الآخر يعني كثيرة وكبيرة وعظيمة. من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أن العبد ينال أعظم الأجور والثواب بمجرد الإيمان باليوم الآخر، فأنت تؤجر.

لأنك آمنت بركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، وهو يعني إذا آمنت بذلك اليوم وحصول ذلك اليوم فإنك ستكون غدا إن شاء الله تعالى فيه من الناجين من أهوال ذلك اليوم، لأنك أنت في دائرة الإيمان من خلال إيمانك بذلك اليوم العظيم. الإيمان باليوم الآخر يبعث على الاجتهاد في كثرة العمل الصالح والاستزادة منه وفق الشرع، رجاء أن يثقل غدا موازينك عند الله عز وجل، وأن يحط أيضا بالمقابل من الخطايا التي وقعت فيها، أيضا الحذر من المعاصي والمخالفات، وملازمة التوبة النصوح من الخطيئات حذرا من عواقبها في الآخرة. هذه ثمرة أيضا طيبة، فحين تحذر المعاصي وبتلازم التوبة، كل ذلك بسبب ذلك اليوم، اليوم الآخر. والله لو ما في يوم آخر وليس هناك لقاء ولا ميزان ولا سؤال ولا حساب عند الله عز وجل، لو لم يكن هذا موجودا لفسد الناس وفسدت أخلاق الناس ولانتهت الحياة أصلا. لكن اليوم الآخر هو الذي يعني ضمن لنا وأكد لنا على أن هناك لقاء وهناك محكمة وهناك سؤال، لذلك شكل فينا عنصر الخوف من الاعتداء والتطاول على الناس وحياتهم. أيضا اليوم الآخر أيها الأحبة فيه تسلية للمؤمن عما يفوته في الدنيا من النعيم. كثير من الناس إخواني بيقول لك والله فلان عاش مسكين ومات مسكين وما أخذ منها الدنيا شيء. ما هو طيب اللي أخذ منها الدنيا واللي أكلها كلها واللي ما أخذ فيها شيء، اثنين الآن سواء عند الله عز وجل، وكلاهما قد مات، المتنعم مات وغير المتنعم مات، لكن هذا بيبعث لذلك المحروم شيء من التسلية، إنه ما دام في يوم آخر، ما دام في قيامة، ما دام في بعث، إذن هذا يطمئن النفس ويريح القلب مما يعاني من حسرة وندم، مما يعاني من فوات كثير من النعم التي هي في الدنيا. ولذلك اسمع لهذا الحديث الذي يبين فيه صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى بكل دقة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. تخيل واحد أنعم واحد في الدنيا، كم عنده من النعيم والمال والجاه، وحدث ولا حرج، ولكنه من أهل النار. يعني الدنيا كان نعيمها 100% عنده، 100 وزيادة. قال: فيغمس في النار غمسة، غمس في النار، ثم يسأل: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: ما رأيت نعيما قط. يعني غمسة النار هذه تلغي كل ما أصاب من نعيم في الدنيا. ثم يؤتى بأشقى أهل الدنيا من أهل الجنة، أكثر واحد عانى وكان في شقاء وكان في حرمان، وانظروا إلى أحوال كثير من الناس كم يعانون اليوم من الحرمان والجوع والشقاء والبرد،

يعني صعوبات الحياة، لكنه مؤمن ومن أهل الجنة. قال: فيغمس في الجنة غمسة، هيك مرور، فيسأل: هل رأيت شقاء قط؟ هل أحسست بالشقاء؟ فيقول: ما رأيت شقاء قط، ما شفت الشقاء، كله راح. الشاهد أحبتي إنه اليوم الآخر الشقي بروح شقاؤه، وصاحب النعيم إذا راح النار بروح نعيمه، وبالتالي اليوم الآخر يعد بمثابة ترتيب لأحوالنا اللي كانت في الدنيا. ولكن حقيقة السعيد من سعد في الدنيا وسعد في الآخرة. والله عز وجل ما أنزل شريعته ولا بعث رسله إلا من أجل أن نسعد في الدنيا وفي الآخرة. فهنيئا لمن جمع بين الحسنيين، حسنت الدنيا وحسنت الآخرة. أيضا إخوان الإيمان باليوم الآخر، يبعث المؤمن على الحرص على حسن الختام. نعم، على حسن الختام، لأن الله عز وجل يبعث كل عبد على ما مات عليه. والدعاء ينبغي أن لا يفارق كل مؤمن بحسن الختام. ولذلك سيدنا يوسف عليه السلام ماذا قال؟ قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وفي آية أخرى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إذن حسن الختام إخواني مطلوب، ويجب أن يحرص كل منا على حسن الختام في هذه الدنيا. أحبتي، هناك جملة من الأخلاق التي نتخلق بها من خلال إيماننا باليوم الآخر. أول خلق، وهو أنه يقطع طول الأمل من هذه الدنيا، بخليك ما تأمل فيها الدنيا كثير. الدنيا إخواني متقلبة، الدنيا كالماء. نعم، مثل الحياة الدنيا كماء، الله عز وجل ضرب هذا المثال كثيرا في كتابه العزيز: كماء أنزلناه من السماء. لأن الماء إخواني له ثلاث أحوال: حال السائلة، وحال التجمد، وحال التبخر. وما أحد يبقى في هذه الدنيا على حاله أبدا. ولقد رأينا وشاهدنا وقرأنا في التاريخ، ورأينا بأم أعيننا أناس كانوا يملكون الدنيا ويملكون القرار ويملكون الحكم، وفي لحظات فقدوا كل شيء وما عادوا يملكون شيء. فاقطع طول الأمل من هذه الدنيا، واكتفي منها بما يبلغك المقيل وما يبلغك السبيل. ولهذا استمع لما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح، يقول: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، ثم راح وتركها. سيدنا عيسى عليه السلام كما جاء في الأثر أنه رأى امرأة عجوز شمطاء قبيحة وعليها من كل زينة، المنظر غير متناسق، عجوز وشمطاء قبيحة وعليها من كل زينة، فعجب منها وعجب من أمرها، فسألها: من أنت؟ قالت: ألا تعرفني؟ قال: لا. قالت: أنا الدنيا.

ظهرت له بحقيقتها، ظهرت له على صورتها الحقيقية. أنت الدنيا؟ قالت نعم أنا الدنيا، عجوز شمطاء قبيحة ومتزينة لمن؟ فيسألها عيسى عليه السلام: هل تزوجتي؟ قالت: كثير، أزواج كثار، تعدش، لا تعد، من فرعون وقارون والنمرود وغيرهم وغيرهم، ما بدنا نذكر أسماء. كانوا متزوجينها هذولا وفكروها إلهم، واعتقدوا أنها دائمة لهم، وأنها لن تنقطع، وأنها لن تتركهم، وأنهم خالدون فيها. ما خطر في باله أنه سيتركها ذات يوم وذات ساعة، وأنه سيلقى الله عز وجل. فسيدنا عيسى بيقول لها: كثير تزوجتي؟ قالت نعم. قالها: كلهم طلقك؟ قالت: لا، طلاق ما في، ولا واحد طلقني، لكني قتلتهم جميعا. طلاق ولا واحد راح على المحكمة قال بدأ أطلق، إلا من رحم الله سيدنا الإمام علي عليه السلام ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. كانت له عبارة يقول: يا دنيا غري غيري، غري غيري، ألي تشوفت، ألي تزينت، يا دنيا إني طلقتك ثلاثة. سيدنا علي طلقها رضي الله تعالى عنه، وكثير من الصالحين طلق الدنيا فعلا، لكن أهل الدنيا ظلوا على أمل واستمسكوا بها حتى قتلتهم جميعا، قتلت الدبرود وفرعون وهامان، وقتلت كل الذين حاولوا أن يستحوذوا على هذه الدنيا، ولم يحسبوا يوما لذلك اليوم وهو اليوم الآخر. فسيدنا عيسى عليه السلام لما يعني رأى هذه الدنيا قال لها: قتلتيهم؟ قالت له: كلهم قتلت. فقال: يا ويح أزواجك القادمين، كيف لا يعتبرون من أزواجك الماضين؟ إخواني، في ناس اليوم بده يتزوج الدنيا، في كل لحظة في زواج على الدنيا، بيتزوجوها الناس وحريصين عليها كل الحرص، ويظنوا أنها ستبقى وستدوم لهم، لكنها لن تدوم، لأن هناك نهاية، وهناك يوم آخر، وهناك لقاء، وهناك حساب، وهناك جنة ونار. ركن الإيمان باليوم الآخر إخواني ركن مهم عظيم جدا، يبعث هذا اليوم، يبعث روح الأمل والرجاء في قلب المؤمن، ويزيل عنه الخوف. اليوم الآخر ما بيخوف إخواني المؤمن، لذلك سيدنا بلال عليه رضي الله تعالى عنه لما كان ينازع الموت في مرض موته والناس يبكون حوله، كان ينشد طربا يقول: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. ليه؟ لأن اليوم الآخر عنده يوم لقاء مع الأحباب، مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لم يخف كما يخاف الذين فرطوا في دينهم والذين كانوا من أهل الدنيا. أهل الدنيا بيخافوا كثير، تزهق أنفسهم، تتقطع أرواحهم، لأنه يفارق المحبوب إلى سؤال غدا لا يدري ما الجواب فيه. ونسأل الله السلامة لنا ولكم جميعا. أيضا الإيمان باليوم الآخر إخواني يدفع بالمؤمن إلى مزيد من العطاء والبذل والتسامح، حين يعلم أن مثل هذا الخير مرصود له في ذلك اليوم، وهو مجزي به، والله عز وجل ولن يحرم عبدا صنع في هذه الدنيا خيرا. اتقوا النار ولو بشق تمرة. يمنع المؤمن أيضا من التمادي في الاعتداء على الناس بأي صورة من الصور.

0: لأنه في بين أيدينا حديث اسمه حديث المفلس اللي ذكرناه ربما، ولكن نذكر به. حديث المفلس هذا حبيبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول: يأتي أناس من أمتي بحسنات كأمثال الجبال، كأمثال الجبال. تخيل، كان يصوم ويصلي وكان يعمل الخير وكان صاحب صدقات وكان وكان، ولكن حين كان يتجاوز ويظلم ويسيء إلى الناس كان ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فيؤتى بهذا الرجل وله حسنات مثل الجبال، وإذا به قد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، المهم المعاصي المعروفة. قال: فهذا يأخذ من حسناته وهذا من حسناته، لأن يوم القيامة ما في شكات ورصيد يتحول له، لا، في حسنات، في حسنات يوم القيامة تؤخذ من رصيدك يا من أسأت في هذه الدنيا، ثم تعطى إلى غرمائك من الذين ظلمتهم وأسأت إليهم، حتى إذا فنت الحسنات ولم يبقى له حسنات، قال: أخذ من سيئات من تبقى من غرمائه، ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار. اليوم الآخر إخواني يبعث في قلب المؤمن الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، والحب لأهل الإيمان، لأنه غدا لقاء سيكون ما بين المؤمن وما بين النبي وما بين الأنبياء جميعا وما بين الصالحين. فتخيل أنك غدا يوم القيامة سترى حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، ترى سيدنا موسى، سيدنا عيسى، ترى سيدنا نوح، تشوف الصالحين اللي في زمانهم، تلتقي بهم وتراهم تحدثهم ويحدثونك، وذلك وتلتقي بأهلك من أهل الجنة، لقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. اليوم الآخر إخواني هو عنوان الدار، عنوان دارهم، عنوان بيته، عنوان نهاية الرحلة له، وبذلك يكون إن شاء الله تعالى اليوم الآخر هو بمثابة المستقر الأخير واللقاء الأخير والنهاية التي ليس بعدها نهاية. اليوم الآخر أحبتي هو اليوم الذي يبعث بالمؤمن على العفو والتجاوز عن الناس، ولا سيما إذا علم أن هذا سيكون له رصيد من الأجر والثواب والحسنات. وربما نقول أخيرا من أخلاق اليوم الآخر إنه يوم الآخر هو سر صلاح الدنيا ومعنى كل جميل فيها، من خلال إيمانك أن هذه الدنيا مزرعة للآخرة، فيغرس فيها من طيب وجميل، فيكون ذلك اليوم هو سبب إعمار هذا الكون وهذه الدنيا. ولذلك أفضل ما يغرسه المؤمن في هذه الدنيا هو الأخلاق، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. أحبتي نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاسنكم أخلاقا، لا شيء يعدل في ميزان الله من حسن الخلق، فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فهذا

وإن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم

فأذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما

عندما خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.

الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

أأجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا

قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.

أنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليهم

ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل

حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم

ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة

ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده

الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه

وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد

به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.

الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا

ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون

أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا

يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون.

والنمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن

مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا

كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.

كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي

وقسمناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم

قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت

في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة.

يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي،

فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها

المعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم

أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت

وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا.

وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.

وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربكم

الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم

فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

أنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل.

وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا

السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمن.

أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت

قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو

عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.

عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم

النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا

حطب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما

إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.

يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم.

مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم

آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر

الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية

أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.

الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في

على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا

ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها

الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه

وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا

قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم

ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم

ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها

صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله

0: بكل شيء عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير

الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.

إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم

حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود

بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.

حَمَلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ

ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا

إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم.

الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته

بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا

عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد

أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون

ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد عانع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يدبر الأمر.

قسط.

مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ

فقد لبثت فيكم عمرا من قبله.

اختلط به نبات الأرض فاختلط

وسلم ما لهم من الله من عاصم.

الحق فماذا بعد الحق.

الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

فما لكم كيف تحكمون وما يتبع

من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.

تستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ.

سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

وأمرت أن أكون من المسلمين.

أسحر هذا ولا يفلح السحر؟

0: السحر.
1: إن الله سيبطله.

فقالوا على الله توكلنا

قبلك لقد جاء

فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد عينة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يحققها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام

إنما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم

وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد

الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين.